0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم إيران بإسقاط مروحية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز، متعهدا بالرد على ذلك. من جانبه قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بانوفون أن إيران لا تحتاج إلى اليورانيوم المخصب للأغراض المدنية.
4: There is no credible civilian justification for detaining over 400 kilos of uranium enriched at that level. This means Iran has more than 10 IAEA quote-unquote significant quantities of high enriched uranium, which is the amount of material from which the possibility of manufacturing a nuclear device cannot be excluded.
3: إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور في جنوب لبنان قرب مركز تابع للصليب الأحمر. وقالت الأمم المتحدة أن 4 من القتلى كانوا من المسعفين العاملين في المجال الطبي. وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن أعداد كبيرة من المدنيين ما زالوا موجودين في مدينة صور بمن فيهم نازحون من مناطق أخرى.
5: Our colleagues on the ground tell us that many civilians, including residents of Tayr, people living in Palestinian refugee camps and people displaced from other parts of southern Lebanon remain in the area. The displacement order issued by Israel today for the entire city of Tayr, including all neighborhoods and Palestinian refugee camps, will affect nearly 44,000 people, many who were already displaced.
3: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة فيها 18، أدليد أمطار 17، ملبن أمطار 19، هوبرت أمطار متفرقة 17، كامبرا أمطار 15 درجة، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تتقالش عادي.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من 6 صباحا إلى 6 مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: كل خاوة انفرد خاوة.
1: اس بي اس عربية من الإصدارات الجديدة إلى الأغاني الكلاسيكية.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات جديدة صباح الأربعاء نسبت إلى القوات الأمريكية، وذلك بعد إعلان واشنطن شن موجة غارات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية عسكرية أمريكية. وسمع دوي انفجارات جديدة في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس على الساحل الجنوبي لإيران، وفق ما أوردت وكالتا مهر وفارس الإيرانيتين على تطبيق تليجرام. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن صباح اليوم عن تنفيذ ضربات على أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز باتشي يوم الاثنين. وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الضربات تأتي دفاعا عن النفس. في ذات الوقت أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجمات أو تهديدات من دون رد، وذلك في أعقاب سلسلة غارات أمريكية استهدفت الساحل الجنوبي للبلاد قرب مضيق هرمز. وفي وقت سابق اعتبر عراقشي في بيان له أن القوات الأجنبية المنتشرة في المنطقة معرضة دائما لخطر الوقوع في مرمى تبادل النيران.
1: Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plane accidents, or potentially being caught in crossfire. To reduce risk, the best solution is for them to leave. We prefer language of diplomacy, but we speak other languages too.
0: هذا ودعت أستراليا وعلى لسان وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ خلال حديث لها صباح اليوم مع شبكة ABC الإخبارية الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
2: Well, obviously we know that we need diplomatic solutions to the end to the conflict in the Strait of Hormuz, and we want to urge all parties to continue to negotiate that. Understand this is a pretty fragile ceasefire, and you're seeing that borne out unfortunately this morning.
0: ذات الموقف عبر عنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الذي قال إن من مصلحة الجميع رؤية نهاية الحرب في الشرق الأوسط.
3: What we certainly want to see is a permanent ceasefire. We want to see a de-escalation of the conflict there, because that is in everyone's interest. It's certainly in the interest of the global economy.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: 44,000 people, many who were already displaced.
3: قال رئيس قسم الأمراض المعدية في المستشفى الذي عولج فيه مريض أمريكي مصاب بفيروس إيبولا في العاصمة الألمانية برلين إن مزيجا من الأدوية المستخدمة لعلاج الفيروس أثبتت فعالية كبيرة في تحسين حالة المريض. وقال الطبيب لايف أليكساندر إن المريض تلقى دواء يعرف باسم MBB-134 وقد أدى ذلك إلى تحسنه بشكل مباشر.
4: Under this treatment, along with other supportive measures, we saw quite a rapid decline of the viral loads in the blood of the patient, and also an improvement of the clinical situation and other lab values. So we think that this combination treatment was very beneficial to the patient.
3: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة فيها 18، أدليد أمطار 17، ملبن أمطار 19، هوبرت أمطار متفرقة 17، كامبرا أمطار 15، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران أمس ردا على أسقاط الجيش الإيراني لمروحية أمريكية من طراز أباتشي بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. وأفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات عدة على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز، وسمعت الانفجارات في أنحاء عدة في محافظة هرمزجان وجزيرة قشم والساحل القريب من المضيق. من ناحيته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين. وكان ترامب اتهم إيران في وقت سابق بأنها أسقطت المروحية الأمريكية في المضيق، موضحا أن طاقمها المؤلف من طيارين بسلام، وتوعد برد قوي. وفي وقت لاحق تحدث ترامب عن رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها لم تقدم بعد ما يرضي الجانب الأمريكي، محذرا من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فسيتعين على الولايات المتحدة إنهاء القضية على حد تعبيره.
1: And we have the strongest military anywhere in the world, as you know. You saw what we did with Venezuela, that worked out very quickly, and we're doing really equally as well with, but again, people don't want to write about it, with Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
0: وفي عقاب الغارات الأمريكية قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجمات أو تهديدات من دون رد. وكتب عرقجي على منصة إكس أنه رغم هزائمها في ساحة المعركة اختارت الولايات المتحدة اختبار تصميم إيران، داعيا القوات الأجنبية إلى مغادرة المنطقة إذا أرادت أن تكون بأمان. في اليوم الثاني من جلسات الاستماع البرلمانية المخصصة للنظر في الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة، أكد وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر، وهو أيضا الوزير المسؤول عن الخطة المعروفة باسم NDIS، أنها وجدت لتبقى، مؤكدا أنه رغم جهود الحكومة لوضع

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: مع الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 15 درجة. نهاية النشرة. قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

0: Thank you.
1: SBS عربي، أخبار وقصص من أستراليا وعن أستراليا بلغتكم.

0: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning أستراليا على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning أستراليا من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. في اليوم الثاني من جلسات الاستماع البرلمانية المخصصة للنظر في الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة، أكد وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر، وهو أيضا الوزير المسؤول عن الخطة المعروفة باسم NDIS، أنها وجدت لتبقى، مؤكدا أنه رغم جهود الحكومة لوضع حد لارتفاع كلفتها إلا أنها تبقى من أكبر البرامج الاجتماعية الحكومية لناحية التمويل.
1: In terms of investment, this will continue to be the largest social program the country has outside of the age pension. It will continue to be a program of considerably over $50 billion. It may not see the 10% plus growth rates that we've seen over the last several years, but it will still be a very substantial social program for businesses to invest in and provide quality services.
0: وكان المدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة قالوا أن الحكومة لم تناقش معهم خطتها، وأن الاقتطاعات المقترحة ستترك الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة من العزلة وانعدام الدعم. قالت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا أمس أنهم اتخذوا إجراءات منسقة لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ردا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وبعد فرض عقوبات جديدة في وقت سابق من يوم أمس، ذكرت مجموعة الدول أنها مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات تتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية. وأضاف في منشور على منصة إكس أن فرنسا حظرت أيضا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين وواحد وعشرين مستوطنا متورطين في أعمال عنف. وأوضح بارو أن سموتريتش يدعو علنا إلى ضم الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة فيها وإعادة احتلال غزة والانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وحذر من أن ذلك تترتب عليه عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني، وهي سياسة لا يمكن أن تقبلها الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي الملتزم التزاما راسخا بحل الدولتين. وكانت فرنسا منعت الشهر الماضي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها عقب نشره تسجيلا مصورا يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من أسطول الصمود راكعين وأيديهم موثوقة بعد اعتراضهم في البحر ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل. حالة الطقس المتوقعة اليوم: في أديلايد أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت أمطار متفرقة 18 درجة، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 18، ملبون أمطار متفرقة 19، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة

استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 11 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 30 آخرين أمس في غارات إسرائيلية على مدينة صور ومحيطها، وأتت الغارات بعد وقت قصير من أصدار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء كامل المدينة والمخيمات والأحياء المحيطة بها. وفي نيويورك اعتبر نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن إنذارات الإخلاء الإسرائيلية للمدنيين تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية.
1: Our colleagues on the ground tell us that many civilians, including residents of Tayr, people living in Palestinian refugee camps and people displaced from other parts of southern Lebanon remain in the area. The displacement order issued by Israel today for the entire city of Tayr, including all neighborhoods and Palestinian refugee camps, will affect nearly 44,000 people, many who were already displaced.
0: شهدت شوارع بلفاست أعمال عنف وشغب أمس وسط دعوات من شرطة إيرلندا الشمالية إلى الهدوء غداة حادثة طعن في العاصمة حض على أثرها اليمين المتطرف البريطاني على تنظيم احتجاجات مناهضة للهجرة، ووجهت مساء أمس إلى المشتبه به وهو سوداني في 30 من العمر تهم من بينها الشروع في القتل والتهديد بالقتل، ويتعين عليه المثول أمام القضاء اليوم الأربعاء. وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن المشتبه به دخل البلاد عام 2023 وحصل في العام ذاته على وضع لاجئ يسمح له بالبقاء حتى العام 2028. وفي ساعات مساء أمس الأولى بدأ مئات المتظاهرين وكثر منهم ملثمون بالتجمع في بلفاست، وقام المتظاهرون بإشعال النيران في سيارات وفي حافلة وقطعوا محاور مرور رئيسية في المدينة، وحلقت مروحيات للشرطة فوق غرب بلفاست وشمالها بينما أغلقت المتاجر أبوابها أبكر من المعتاد، وعززت قوات الأمن انتشارها في الشوارع مع تزايد دعوات زعماء يمينيين متطرفين للتظاهر، وحض مالك منصة إكس إيلون ماسك على ذلك أيضا. ولقيت دعوات الاحتجاج صدى كذلك في إنجلترا حيث تجمع عشرات المتظاهرين في ساوثهامبتون بجنوب البلاد أمام فندق يقيم فيه طالبو لجوء. ووصفت رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل الحادثة بأنها مفزعة، وحضت الناس على إتاحة المساحة اللازمة للشرطة حتى تتمكن من إجراء تحقيق كامل بهدف تحقيق العدالة. ويشار إلى أن قضية الهجرة أصبحت قضية حساسة في بريطانيا وساهمت في صعود حزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني المتشدد في استطلاعات الرأي. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت أمطار متفرقة 18 درجة، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 18، ميلبون أمطار متفرقة 19، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 15 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: عناوين النشرة: الولايات المتحدة تعلن شن ضربات ضد إيران بعد إسقاط مروحية أمريكية، وطهران ترد بقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر يؤكد أن الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة تبقى من أكثر البرامج الاجتماعية الحكومية كلفة. أنقاذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة سواحل موريتانيا خلال 10 أيام. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران أمس ردا على إسقاط الجيش الإيراني لمروحية أمريكية من طراز أباتشي، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. وأوضحت سينت كوم أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما بطائرات مسيرة على مقر قيادة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وأنه أطلق صواريخ باليستية على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية في الأزرق في الأردن. وبالتوازي مع هذه التطورات، قال الجيش الكويتي أن منظومات دفاعه الجوي تصدت اليوم لأهداف جوية معادية. وكان ترامب اتهم إيران في وقت سابق بأنها أسقطت المروحية الأمريكية في مضيق هرمز، موضحا أنه تم أنقاذ طاقمها المؤلف من طيارين، وتوعد برد قوي. وفي وقت لاحق تحدث ترامب عن رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها لم تقدم بعد ما يرضي الجانب الأمريكي، محذرا من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فسيتعين على الولايات المتحدة إنهاء القضية على حد تعبيره.
1: And we have the strongest military anywhere in the world, as you know. You saw what we did with Venezuela, that worked out very quickly, and we're doing really equally as well with, but again, people don't want to write about it, with Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
0: وفي عقاب الغارات الأمريكية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجمات أو تهديدات من دون رد. وكتب عراقجي على منصة إكس أنه رغم هزائمها في ساحة المعركة، اختارت الولايات المتحدة اختبار تصميم إيران، داعيا القوات الأجنبية إلى مغادرة المنطقة إذا أرادت أن تكون بأمان. قالت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا أمس أنهم اتخذوا إجراءات منسقة لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ردا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات تتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية. وأضاف في منشور على إكس أن فرنسا حضرت أيضا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين وواحد وعشرين مستوطنا متورطين في أعمال عنف. وأوضح بارو أن سموتريتش يدعو علنا إلى ضم الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة فيها وإعادة احتلال غزة وتدمير السلطة الفلسطينية اقتصاديا، وحذر من أن ذلك تترتب عليه عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني، وهي سياسة لا يمكن أن تقبلها الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي الملتزم التزاما راسخا بحل الدولتين. في محلياتنا وفي اليوم الثاني من جلسات الاستماع

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: وكان المدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة قالوا أن الحكومة لم تناقش معهم خطتها، وأن الاقتطاعات المقترحة ستترك الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة من العزلة وانعدام الدعم. خلال جلسة استماع برلمانية بشأن الصناعات الناشئة في شمال أستراليا، دعت مجموعات مدافعة عن البيئة الحكومة الفيدرالية لدعم التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة بدلا من تشجيع مشاريع التنقيب عن النفط والغاز. ويركز التحقيق البرلماني على ألقاء الضوء على الفرص الاقتصادية الناجمة عن تطوير قطاع المعادن النادرة والمبادرات التي تستفيد منها الصناعات الدفاعية وقطاع الطاقة المتجددة ومجالات التصدير. وفي داروين قالت مديرة مركز المقاطعة الشمالية للبيئة الدكتورة كريستي هوي أن شمال أستراليا تحتوي على مناطق عالية القيمة، بما في ذلك أكبر مساحات من الأراضي البكر في العالم، داعية الحكومة إلى حمايتها وإلى الاستثمار في المحافظة عليها.
4: Spending on nature protection in comparison to other industries remains a really tiny fraction of Commonwealth expenditure and is projected to decline. At the same time, we do see significant funding commitments for projects that do harm nature and climate. I can name a litany of projects across Northern Australia that have not stacked up. Project Sea Dragon, the Darwin Ship Lift, the stalled Middle Arm Industrial Hub, and these illustrate the risks of this kind of development.
3: أعلن خفر السواحل في موريتانيا أمس أنقاذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال 10 أيام، في مؤشر إلى عودة النشاط على طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي. وفي السنوات الأخيرة حاول آلاف الأشخاص الوصول إلى أوروبا انطلاقا من غرب أفريقيا، خصوصا عبر جزر الكناري الإسبانية على متن قوارب مكتظة ومتهالكة. وقال أحمد مولاي مدير وحدة الهجرة غير النظامية في خفر السواحل الموريتاني إنه إذا استمر هذا المعدل فقد تصل أعداد الوافدين هذا العام إلى مستوى غير مسبوق. وأوضح أنه خلال 10 أيام تم أنقاذ 1076 مهاجرا في المياه الموريتانية، من بينهم 194 شخصا أوقفتهم البحرية خلال عملية لإنقاذ قارب يوم 31 من أيار مايو الماضي. وقال مصدر أمني في نواكشوت أنه تم اعتراض 8 قوارب انطلقت من غامبيا والسنغال من دون تحديد جنسيات المهاجرين على متنها، ونقل المهاجرون إلى مراكز استقبال مؤقتة جديدة في نواكشوت وفي مدينة نواذيبو الواقعة في شمال غرب البلاد بتمويل من الاتحاد الأوروبي، فيما يجري تسجيلهم لتحديد ما إذا كانوا من الفئات الهشة أو هم مؤهلين للحصول على حماية دولية. في أخبار الرياضة، حققت الأسطورة الأمريكية سيرينا ويليامز عودة موفقة إلى ملاعب كرة المضرب بعد 4 أعوام على اعتزالها بخروجها منتصرة من مباراة في زوجي السيدات أمس في دورة كوينز العشبية. وبصحبة الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو البالغة من العمر 19 عاما، خرجت سيرينا منتصرة بعمر 44 على نيوزيلندية نيكول ميليشار مارتينيس ومواطنتها إيرين روتليف 7-6 7-2 و6-2. وتعود المشاركة الأخيرة لسيرينا إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول سبتمبر 2022 حين خرجت من الدور الثالث لينتهي مسعاها لإحراز لقبها الكبير 24. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا

الخميس في أديلايد غائم جزئيا 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث ممطر 17 درجة، ملبون مشمس 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
1: على الموبايل, الإنترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.
2: أسعد الله أوقاتكم, أهلا بكم مستمعين الكرام بأستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي. اليوم هو الأربعاء 10 من شهر حزيران يونيو من عام 2026.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. قبل البدء بفقراتنا لليوم وحوارنا المباشر واستعراض المواضيع والمقابلات عليكم, نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها شعبي ورنجري ووي ورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: أستراليا اليوم برنامج يومي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء, يستعرض الحدث قضايا الساعة ويطلعكم مستمعينا على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم في هذا المساء
1: أنا منال العاني,
2: وأنا أيضا على التميمي والزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. مستمعين الكرام, لمن يرغب التواصل معنا اليوم الخط مفتوح على الهواء مباشرة للمشاركة في موضوعنا الرئيس والحوار عبر هاتف البرنامج الدائم 1300799624, أو لمن يرغب الكتابة إلينا عبر إيميل البرنامج الدائم وهو today@sbs.com.au.
1: مستمعينا الكرام, لدينا العديد من المواضيع ببرنامج أستراليا اليوم, لكن يمكن موضوعنا الرئيسي اللي ينطلق معه الحوار المباشر, تبدأ الكثير من المشاريع التجارية بمصافحة شيك هاند ووعد متبادل وثقة كبيرة بالأخص بين الأقارب والأصدقاء, ولكن عندما ينجح المشروع وتزداد الأرباح قد تظهر خلافات لم تكن في الحسبان حول الملكية أو الإدارة أو توزيع العائدات, وعندما لا تكون هناك اتفاقات مكتوبة قد تجذي الأطراف نفسها أمام نزاعات تنتهي في أروقة المحاكم.
2: يعني بين قوسين الشركة تركة, وإذا شاركت حبيبك ممكن تخسر طول عمرك. فيك
1: اليوم راح تبدأ لك أنت على بالحوار المباشر.
2: ولكن من هذا المنطلق أيضا مستمعين, كتب المحامي الأسترالي اللبناني توني طوق مقالة بعنوان المصافحة التي تنتهي في أروقة المحاكم. و لماذا إذن مستمعين يتردد الناس غالبا في توقيع عقود عند البدء بمشروع تجاري مشترك؟ ما هي المخاطر جراء عدم التوقيع؟ ترقبوا بعد قليل لقاء مع المحامي توني طوق المتخصص بالعقود والقضايا التجارية وتسجيل العقارة أيضا.
1: إذن the handshake that ends in court, المصافحة التي تنتهي في المحاكم أو في أروقة المحاكم. من وحي هذا الموضوع مستمعينا نسألكم, هل برأيكم من الأفضل توقيع عقود واتفاقات مكتوبة عند البدء بشراكة تجارية, أم أنتم مع الثقة والاتفاقات الشفهية؟ هل الثقة وحدها تكفي أم يجب أن يكون هناك اتفاق خطي؟ هذا موضوعنا للحوار المباشر. شاركونا الحوار بالساعة الثالثة والنصف, أي بعد ربع ساعة من الآن, على رقم الهاتف 1300799624.
2: وفي بودكاست الأسبوعي لنحكي عن المال, شهد سوق العقارات الأسترالي مرحلة مفصلية تثير تساؤلات المستثمرين وأيضا المشترين على حد سواء. فهل نحن أمام بداية تراجع كبير في الأسعار, أم هي فرصة ذهبية لا تتكرر رغم انخفاض الأسعار في بعض مناطق سيدني وملبورن, تراجع نتائج المزادات؟ فإن القيمة الإجمالية للعقارات في أستراليا لا تزال عند مستويات قياسية تقارب 13 تريليون دولار. فما هي الأسباب؟ سنعرف التفاصيل مع الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى.
1: هذا اللقاء مستمعينا يأتيكم بالساعة الثانية من البرنامج, أي بتمام الساعة 24 دقيقة, بالإضافة إلى عدد من المقابلات المتنوعة خلال البرنامج من إعداد وتقديم زملائنا بفريق عمل SBS عربي. لكن الآن وقفة مع الإعلان ثم ننطلق بأولى فقرات أستراليا اليوم.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: تبدأ الكثير من المشاريع التجارية بمصافحة ووعد متبادل وثقة كبيرة بين الأقارب أو الأصدقاء، ولكن عندما ينجح المشروع وتزداد الأرباح قد تظهر خلافات لم تكن في الحسبان حول الملكية أو الإدارة أو توزيع العائدات. وعندما لا تكون هناك اتفاقات مكتوبة قد تجد الأطراف نفسها أمام نزاعات تنتهي في أروقة المحاكم. ومن هذا المنطلق كتب المحامي الأسترالي اللبناني توني الطوق مقالة بعنوان المصافحة التي تنتهي في أروقة المحاكم، أو بالإنجليزية The handshake that ends in court. فلماذا يتردد الناس غالبا في توقيع عقود عند البدء بمشروع تجاري مشترك؟ وما هي المخاطر جراء عدم التوقيع؟ والمزيد في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني مع المحامي توني طوق المتخصص بالعقود والقضايا التجارية وتسجيل العقارات.
5: لأنه الاتفاق الشفهي أو الاتفاق الشرف بشوفه دائما بينتهي بالمحاكم. هالقصة مثل الفيلم اللي يعني ينعاد كل مرة بشخصيات مختلفة، بس النهاية هي ذاتها كل مرة. يعني صار لي 20 سنة وما فيني أعدل لكم مرة ذات الموضوع عم يتكرر. الأسامي بتتغير، المشاريع بتتغير، حجم المال بيتغير، بس القصة هي كل مرة هي ذاتها. بتبلش القصة إنه 2 قرايب أو 2 أصدقاء طفولة ببلشوا مشروع مع بعضهم أو بيشتروا عقار مع بعضهم. أوقات بيكون قهوة، أوقات بيكون مطعم، أوقات بيكون شركة عمار، إنه مشروع وكل حدا معه ثقة بالتاني وكله متفائل وكله بيقول إنه المشروع رح ينجح، وبعد كم سنة بيلاقوا حالهم عند المحامية وعند المحاكم.
1: أستاذ توني، كتبت مقالة بعنوان المصافحة التي تنتهي في أروقة المحاكم أو The handshake that ends in court. شو يمكن أبرز المشاريع أو الأعمال اللي تبدأ عادة بهذه الطريقة؟
5: أكثر شيء الاستثمارات العقارية، بس كمان في القهوات، في المطاعم، في بالعمار، في شركات نقل، وفي ريتيل يعني قصة تجارية، محلات تجارية وكذا. وأوقات بتكبر المشاريع وبتكبر المشاكل وما بيتوثق شيء، ما في اتفاق خطي، وهذا هودي المشاريع دائما بتبين بتبلش تبتدئ.
1: نعم.
5: يعني ببيت حدا أو بشي سهرة بيكونوا عن يشربوا أرجيلة، عن يشربوا قهوة. يعني واحد بيعرف حدا بالريل استيت، حدا بيعرف تاني معه تجربة بالعمار، حدا تاني بيعرف حدا بالبانكس في ضبط الفاينانس، وكل حدا بينبسط. وبعد كم سنة المشروع التجاري أو العقاري بيركب كله سوا، وهذا شيء كتير منيح لأنه بالجالية اللبنانية والعربية عامة هن مبني المشاريع مبنية على الثقة والتضحية والتعامل مع بعض العالم، وهذا شيء كتير منيح. بس الثقة ما بتكفي وحدة، لازم يكون في اتفاق خطي.
1: مثل ما تحدثت أستاذ توني، بيكونوا مجتمعين عدد من الأصدقاء وحتى الأقارب على سهرة، يتفقون على فتح مصلحة تجارية نيو بزنس، وبعدين يمكن بعد فترة مثل ما تحدثت يصير هنالك خلافات بالأخص على الأرباح، على إدارة المشروع، فكيف يحمون حالهم؟ يمكن شو هي أهم الأشياء اللي يتخذها الشخص في سبيل أنه ما ينتهي به المطاف إلى المحكمة؟
5: لازم يتأكدوا إنه كل شيء مكتوب باتفاق خطي. الإنسان بينسي التفاصيل مع مرور الزمن، هذه طبيعة البشرية، مش معناتها حدا كذاب. الثقة واحدة مش كافية، لأنه في أشياء بده الواحد يسألها. بطبيعة المجتمع العربي الشخص ما بيكون مرتاح يوثق أو يعمل اتفاق خطي، يعني هذا يعني شيء بيأثر على الثقة بيعتبره. بس في أشياء بدها تتوثق بعقد، لأنه في أشياء بتخص الملكية، في أشياء بتخص تقاسم الأرباح، في أشياء بتخص ترتيبات الخروج، لأنه في عالم ما بدها تكفي، بدها تخرج من المشروع، وبدهم يعرفوا أشياء تفاصيل الخروج. يعني هذه قصص ما بيحكوا فيها. وأنا اكتشفت مع الزمن أنه أكثرية المشاكل بتبين بس ينجح المشروع، مو بس يفشل. ليش؟ لأنه هلأ بعكس ما بيفكروا العالم، أنه منا صايبة عين، دغري العرب بيروحوا على صايبة العين، لأنه بس ينجح المشروع بيصير في شيء يختلفوا علي. وقت ببلش المشروع ما في شيء كتير يختلفوا علي، إذا فهمت علي.
1: نعم.
5: ساعتها بتبلش المشاكل، ساعتها بيرجعوا الورا وبيشوفوا ليش صار هيك وما صار هيك. ومثل ما قلت لك، النجاح بيأثر على العلاقة أكثر من الفشل،
1: وبالتالي ينتهي بهم المطاف أستاذ توني بالمحاكم. ومن خلال عملك في المحاكم، المرافعات كمحامي عقود، قضايا تجارية، يمكن شنو أبشع قضية، خلينا نسميها بهذه التسمية، مرت عليك؟ يعني ما بدنا تفاصيل، لكن يمكن الموضوع اللي كان موضوع القضية اللي تعتبر أنت من أصعب القضايا اللي اترافعت فيها.
5: وقت تحولت المشكلة، تحولت من مالية لشخصية، لحديد أنه هلأ في كاتب قديم اسمه إيساب، كاتب أنه اثنين كانوا عباخر عن تغرق، اللي عم يغرق سألوه إيش بدك، قال بس بدي تغرق الباخرة من هديك المايل أشوف هداك عن يغرق قبل مني. بس فهمتي كيف؟
1: نعم نعم.
5: يعني يس، هذه إيسوبس فايبلز بيعيتوا له. حسيت مثل هيك، يعني ما عاد بالم بالبزنس، ما عاد بالم بالعقار، ما عاد بالم بشي. صارت القصة شخصية لدرجة أنه اثنين ايتان خسروا كل شيء، والمحامية اخذوا كل شيء، بس قصة عناد.
1: يا بدي يشوف شريكة يمكن يغرق قبل منه أو يقع قبل منه.
5: That's right. هذه مشكلة كبيرة بتصير خصوصي عند العرب واللبنانية، لأنه بيصير في قصة شرف، قصة غدر، بتتحول قصة كرامة، وبعدين بيصير تدخلات، بيجي حدا وسيط يجرب يحل المشكلة قبل ما توصل للمحاكم، بس بتصير أسوأ، لأنه أحقاد قديمة بتصور تبين، وأشياء صارت من 5 سنين من 10 سنين بترجع تنفتح، وبيرجعوا يروحوا عند المحامية. وأوقات صار معي التنايم الجهتين بيجول عندي، لأنه التنايم بيعرفوني.
1: نعم.
5: وأنا بقول له ما في، لأنه في صراع المصالح ما فيني أشتغلكم، وكمان بيروحوا عند الأكاونتن وفي صراع مصالح، والأكاونتن بيكون كل واحد عم يقول له يعمل شيء. يعني بيصير مشكلة كتير كبيرة، بتتحول من مشكلة تجارية إلى مشكلة عائلية أو مشكلة بالجالية
1: فعلا، وتصير يمكن أحقاد بين الشركاء. طيب أستاذ توني، البعض يتحدث أنه العقود التجارية المحامين كلفتهم عالية، أجورهم عالية، فليحب يأخذ معلومات، يعني يفهم التاكس، الضريبة، كيفية بدء عمل تجاري، وين بيروح؟ يعني يمكن شو هو أكثر شيء يساعدهم بهالحالة؟
5: أحسن شيء يحكوا مع الأكاونتن بقصص الضرائب. إذا بدهم أشياء المالية بيروحوا عند فاينانشال بلانر، بيعمل لهم دراسات تيشوفوا، وبعد ما يتفقوا يروحوا عند محامي يوثق كل شيء، يعمل اتفاق خطي، وهذا بيحمي الكل، ما ما خصه بالثقة، لأنه مثل ما قلت لك العالم مع مرور الزمن تنسي. أنا أوقات بيصير أشياء قبل بجمعة بنسي التفاصيل صغيرة،
1: فعلا نعم،
5: من هيك بوثق كل شيء تأتذكر كل شيء. هيدي المشكلة الكبيرة بالجالية العربية، ما في توثيق، وبيفكروا أنه الاتفاق الخطي بيتعدى على الثقة بين الأشخاص. لا، هو بيحسن العلاقة، بيخلي العلاقة منيحة،
1: وبيحمي حالة يمكن الشخص وما بتنتهي بهم إلى المحاكم.
5: مزبوط
1: أستاذ توني، لكن على الصعيد الآخر نشوف بعض الأصدقاء وحتى الأخوان المقربين بيصير بينهم توقيع عقود في سبيل أنه مثل ما تحدثت حضرتك يحموا حالهم، ما بيخسروا بعضهم البعض. فإذا حبيت تترك نصيحة أدفايس للمستمعين قبل دخول لأي مشروع تجاري مع الأقارب مع الأصدقاء، فشو هي يمكن الجولدن أدفايس أو النصيحة الذهبية من حضرتك؟
5: يقعدوا مع بعض، يعني هنو قاعدين بالسهرة، يكتبوا كل شيء، يعملوا points of agreement أو heads of agreement، ويطوروا مع الوقت. يعني كل واحد معه إذا معه شيء بده يزيد علان، بعد ما يتفقوا كليا يعني يروحوا لعند محامي يوثقوا كل شيء. فان يعملوها من ضمن partnership agreement، فان يعملوها من ضمن shareholder agreement. في كذا طريقة فينا نوثق الagreement. بس بدي شدد على شغلة بنبهلها، يعني بهالأيام في تكنولوجيا كتير مثل ما بنعرف، وهيدي صايرة المشاكل أكبر من وراء التكنولوجيا. مثلا بتوصل القضية على محاكم، في messages واتساب، في سكرين شوت صور للمسجز، وفي حكي مسجل على الواتساب أو voice recordings. هذا كله بيصير مستندات بالمحكمة. يعني الحديث العفوي، يعني اللي بيصير بين الأشخاص أو بطريقة غير رسمية، شوي بيصير ضمن إفادات أو مستندات بلا محاكم. يعني ما بيتوا شيء خاص، وهذه كتير بيتفاجئوا فيها العالم، بيتفاجئوا أنه شيء خاص أو حديث غير رسمي بيصير بالمحاكم مستندات. يعني الواحد بده ينتبه كتير، يعني من هيك لازم الواحد يعمل اتفاق خطي بيوثق كل شيء. وكمان هذه الأسباب بتودي لحديث عن عنف أو حلول خارج المحاكم، وكتير كتير بتتطور الأمور. بس يصير بس ما يكون في عقد موثق كتير بتصير، بيوفروا على حالهم كتير البارتنرز والبيزنس بارتنرز إذا بيعملوا عقد بين بعضهم. يعني عم تشوف كتير ب 21 سنة ما فيني أعدلك، مثل ما قلت لك الفيلم اللي عم يتكرر دايما.
1: المحامي توني طوق المتخصص بالقضايا والعقود التجارية والتسجيل العقارات، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك القيمة.
5: Thank you.
2: إذن مستمعينا الكرام، هذا التقرير بمواضيعه المتنوعة وأيضا وأسئلته المتنوعة سيكون هو محور حديثنا بعد موجز دي أهم وآخر الأنباء مع الزميل هاشم الحداد في سيدني.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للانباء. الولايات المتحدة تعلن شن ضربات ضد ايران بعد اسقاط مروحية امريكية في مضيق هرمز، وطهران ترد بقصف قواعد امريكية في البحرين والكويت والاردن. 6 دول من بينها أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر يؤكد أن الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة تبقى من أكثر البرامج الاجتماعية الحكومية كلفة. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
3: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بانطلاقة النصف الثاني من الساعة الأولى من عمر برنامج أستراليا اليوم، وهذا الوقت هو مخصص نصف ساعة لاتصالاتكم ومشاركتنا الحوار المباشر على رقم الهاتف 1300799624. لكن بالبداية نذكركم بأنكم تترافقون مع منال العاني،
5: وأنا أيضا على التميمي. موضوع حقيقة كتير حيوي منال، ممكن كثير من أبناء الجالية هون أو في هون أو في بلادهم الأم تعرضوا لمثل هذا الموقف.
4: فعلا على ضيفنا المحامي طوني طوق المتخصص بالعقود والقضايا التجارية وتسجيل العقارات، مؤلف أو كاتب مقالة من حكم خبرته، من حكم ما بيشوفه بالمحاكم مع مجتمعنا العربي الكريم وأيضا الجالية اللبنانية. The handshake that ends in court، عنوان ملفت للانتباه وفعلا فريد من نوعه، يعني من المصافحة، من الجلوس لشرب القهوة، السوالف، المحبة، الثقة، البركة مثل ما بيسموها، على ويتفقون على بزنس أو إنشاء شراكة معينة بمصلحة تجارية معينة، لكن بعد فترة من الزمن يا أما يكون هنالك نزاع على إدارة المشروع، على الأرباح، تقسيم الأموال. فنسألكم مستمعينا، هل عندكم تجارب بهذا المجال؟ هل برأيكم من الأفضل to be on the safe side أنه نوقع عقود واتفاقات مكتوبة بالبدء بأي شراكة تجارية، أم أنتم مع الاتفاقات الشفهية والثقة؟ نحب تشاركون الحوار المباشر على رقم الهاتف 1300799624. لكن الطقس معك على
5: حيا بالمحكي الطقس. تذكرت وانت بتحكي الموضوع تذكرت بوست شفته على فيسبوك، واحد كاتب محلات الأحلام لصاحبه محمد علي وأولاده ما عدا ابنه سعيد.
4: لا تمزح.
5: معناها زعلان من ابنه سعيد.
4: زعلان من ابنه
5: يعني
4: سعيد.
5: الأب والأب الأب مع ابنه مثلا تشاركوا مع بعض وزعلان منه، خلاه مع أولاده التانيين وهذا لا.
4: وبتصير هذه بعدد كبير على رح نتوسع أكثر بالتفاصيل. لكن نذكر المستمعين أنه خطوطنا فتحت الآن، اتصلوا بنا على رقم الهاتف 1300-799-624.
5: الآن إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم غد الخميس. نبدأ من العاصمة الفيدرالية كامبرا، الجو سيكون فيها مشمس مع 17. في سيدني الجو فيه أمطار متفرقة 21. ملبورن مشمس 17. أديليد غائم جزئيا 19. بريسبن أمطار متفرقة 23. هوبرت غائم جزئيا 15. داروين غائم جزئيا 33. وفي بيرث ماطر 17 درجة مئوية.
4: مستمعينا الأعزاء، نبدأ وإياكم الحوار المباشر الآن. هذا الوقت مخصص لاتصالاتكم برقم الهاتف 1300-799-624، وده نتحدث على عن مصافحة وعود وثقة كبيرة بين الأقارب والأصدقاء انتهت وتحولت بنهاية المطاف إلى المحاكم. هذا الكلام هو من عمل وخبرة ضيفنا الكريم محامي العقود التجارية والقضايا التجارية وتسجيل العقارات توني طوق، اللي تحدث عن أنه هذا الأسلوب شائع كثير بين جاليتنا الكريمة العربية، أنه بيكون هنالك اتفاق شفهي
5: صحيح،
4: وبعد ذلك يتم بدء البزنس أو المصلحة التجارية، وبعد فترة من الزمن يصير خلاف لأي سبب كان سواء الإدارة فعلا. فهنا يمكن تأتي أهمية دعوة ضيفنا الكريم بتوثيق الاتفاقات الشفهية وتحويل إلى اتفاقات مكتوبة لتجنب الذهاب إلى المحاكم.
5: صحيح، إذن هي تكاتبوا.
4: نعم،
5: هي فعليا اختصرها تكاتبوا، يعني اكتب ما لك اكتب ما عليك، هذه حصتك هذه حصة الآخر، حتى لا يصير في اختلافات. وإن صار هناك اختلافات، حقك عند الآخر موجود وحقك عند الآخر موجود، وبصير ليس بين الطيبين حساب ساعته. خلاص اختلفنا في البزنس، لكن يبقى المحبة موجودة ما دام الشروط كانت مكتوبة.
4: إذن هذا اللي يدعو إلى الضيف المحامي. لكن من حكم خبرته هنالك على بدايات عديدة لمصالح تجارية، شراكة بأي نوع كانت، لكن بدون توثيق بدون عقود مكتوبة ينتهي بها المطاف إلى المحاكم. إذن the shake hand that end in court.
5: على فكرة نعم، في ناس إذا أنت حكيت له تعال نكتب بيزعل.
4: في
5: بيحكي لك أنت يعني شو مخوني.
4: نعم بالضبط، من هنا يمكن يصير الخجل من الطرف المقابل،
5: انه تكتب عندنا احنا يعني في ثقافتنا يعني انه انت بدك تخليني يعني اذا اعطاك دينك تعال نكتب الدينة، ايش انت يعني بتخوني انا كذا يا اخي. لا
4: بيزعلوا فعلا بيزعلوا،
5: لكن في اولاد موجودين في حياه في موت في سفر في روحه في جيه، من يضمن حقوق الاخرين؟
4: فاحنا نحب نسمع على من مستمعينا الكرام اذا عندهم اي تعليق على حوارنا المباشر، اذا صادفوا هيك حاله مثلا تجربه معينه، نتمنى انه تشاركونا الحوار. لكن انه التجربه او القصه اذا كانت لا زالت بالمحاكم، فالرجاء فقط انه ذكرها بشكل عام. صحيح، بدون ذكر اسماء او تفاصيل، لانه عاده ما بنغطي او ما بناخذ اراء لقضايا عالقه بالمحاكم. صحيح، فنسالكم مستمعين هنا بسؤال مبسط جدا نحب آراءكم مستمعينا، هل الثقة بالأخص هنا بالجاليات المختلفة ومنها جاليتنا العربية الكريمة، هل أنه الثقة وحدها تكفي لإنجاز والاستمرار بعمل تجاري أو بشراكة تجارية، أم برأيكم هنالك من الضروري أن يكون اتفاق خطي؟ شاركونا الحوار على رقم الهاتف 1300-799-624، ولا تتركون اتصالاتكم مستمعينا بآخر الدقائق. نحب نسمع منكم الرأي، نتوجه للاتصالات، لكن طبعا أكيد محمد زميلنا محمد الغزي معنا على الاتصالات، وسيكون الاتصال جاهز بعد لحظات.
5: خليك معنا أستاذ قاسم.
4: نعم، لكن نحب نسأل المستمعين أيضا بالاتصال ومشاركتنا الحوار المباشر، هل الثقة وحدها تكفي أم يجب أن يكون هنالك اتفاق خطي؟
5: إذا نتوجه مباشرة أستاذ قاسم. مساءك سعيد أستاذ قاسم.
6: أهلا، مساء الخير، مساء الأنوار.
5: زمان عنك أستاذ قاسم. تعال رأي أخوان المصريين، وشك ولا الأمر.
4: تفضل قاسم، تحب تشاركنا بالحوار؟
6: نعم وشاركه بتجربة شخصية، يعني الموضوع ده يمنسني أنا شخصيا يعني.
5: تفضل
4: التجربة عدت ولا بعدها بالمحكمة؟
6: لا عدت ما راحتش المحكمه.
5: طب الحمد
4: لله.
6: بس زي ما تفضلت وقلت بالظبط، هي ابتدت بالاخويه والصداقه والمحبه وكل الطقم الجميل دوت. وطبعا في الاول كانت الامور صعبه جدا، وبزنس يعني بزنس بيطلع زي الوليد الصغير الرضيع لغايه ما بيكبر ويقف على رجله. لما وقف على رجله ابتدت الامور تبقى رايحه للارباح الكبيره. ابتدى الطمع، هنا بقى الطمع. يعني انا بقول لكم يعني سبب الاسباب.
4: كيف تصرفت استاذ قاسم؟
6: نعم انا خرجت من البيزنس للاسف الشديد، لاني كنت وصلت لمرحله نفسيه صعبه. ما كانش فيا اللي انا اكمل اكتر من كده. فخرجت من البيزنس بخساره ماديه، بس كانت خساره كبيره شويه، مش خساره.
5: بقيت المحبه والموده موجوده رغم انه هذا التكاتب والانفصال يعني.
6: مش محبه وموده بالشكل دوت، ولكن بقيت الامور الشخصيه يعني كأصحاب مش أصدقاء.
5: نعم فهمت عليك. نعم.
4: إذن تجربة صعبة، فيمكن من هذه التجربة أستاذ قاسم بالمستقبل رح تمحي إنه ما في اتفاقات مكتوبة
6: فيه
4: فقط.
6: ما هو كان في اتفاقات مكتوبة كل حاجة. يعني كل حاجة قانونية كانت موجودة. إحنا بنتكلم في مسألة إن
5: النوايا تغيرت.
6: التوقع في الأرباح ما كانش متخيل في الأول.
5: نعم.
6: اللي تبقى كده فبقت كده. فبالتالي أصبح لا يعني شوية.
5: طب ملخص
6: أنا حسيت يعني.
5: تفضل. نعم. ملخص هذه التجربة بماذا تصفه أستاذ قاسم؟
6: والله هي ملخص التجربة ديت إن بصراحة يعني إن الواحد ما يشاركش حتى إيده اليمين مع إيده الشمال.
4: في كثير ناس قاسم بفضل الشراكة حتى مع يعني الغرب على أنه يكونوا يعني مع الأصدقاء.
6: شفت أنا وصلت لك لغاية فين؟ إيدك الشمال ما تشاركش إيدك اليمين.
4: شكرا قاسم. شكرا على مشاركتنا. شكرا التجربة. شكرا ليلتك سعيدة. يعني قاسم كان حتى لو كان في اتفاق خطي أو يعني تكاتب، ولكن استيل أنه الموضوع صار فيه مشاكل على الأرباح،
5: وصار عندهم تشيك هانز في البداية وتشيك هانز باي باي مع السلامة.
4: أنا بعرف كثير على ناس ما بيحبوا يشاركوا حدا، يعني بيحبوا يبدأون مصلحتهم لوحدهم خوفا يمكن من هذه المواضيع والتداعيات مالت الغاء البزنس.
5: ولكن رغم هذا من الأسف على المقاطعة.
4: نعم.
5: رغم هذا زي ما ذكرنا وذكر الأستاذ المحامي وذكر أخونا الفاضل، أنه رغم أنه كل شيء مكتوب لكن هناك أيضا
4: مشاكل،
5: ولكن أيضا في نجاحات لا يقاس.
4: نعم.
5: دائما إنه
4: فما بالك إذا كانت الشراكة فقط على البركة يعني بدون أي اتفاقات. وعطيتنا مثلا ببداية البرنامج شو كانوا على شو الأمثال اللي أعطيتها
5: الشركة التركية.
4: إيه؟
5: والشغلة الثانية أنه محمد سعيد وأولاده ما عدا ابنه أحمد.
4: إذن مستمعينا نحب نسمع آراءكم بموضوعنا لليوم. هل عندكم تجارب؟ هل أحد من الأصدقاء لديه تجربة مع شراكة بالبزنس أو بالمصالح التجارية انتهت نهاية غير موفقة أو انتهت بالمحاكم؟ فنحب تشاركون الحوار. هل الثقة فعلا وحدها كافية أنه يكون هنالك استمرارية بالشراكة أو هنالك فتح مصلحة تجارية؟ برأيكم الاتفاق الخطي مهم جدا.
5: إذن نستمع إلى أغنية هيك نريح فيها شوي حتى نستكمل سماع أصواتكم وتجاربكم في المهجر وأيضا في الوطن الأم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
4: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم والاستكمال فقرة الحوار المباشر على رقم الهاتف 1300799624، وكنا دا نتحدث مستمعين عن العقود، عن الاتفاقات اللي تكون شفهية، يعني مجموعة من الأقارب من الأصدقاء يكونون بجلسة سهر بجلسة قهوة يتفقون على إنشاء مصلحة تجارية أو عمل التجاري. بعد فترة من الزمن بنشوف هذه الاتفاقات تحولت إلى شكاوى بالمحاكم، يعني من المصافحة إلى المحاكم، from the handshake that ends in a court. فشو رأيكم مستمعينا بما قال ضيفنا المحامي توني طوق، إنه هنالك عدد من أبناء المجتمع العربي الكريم، جاليتنا العربية، إنها تأسس مصلحة تجارية بدون توقيع عقود مكتوبة أو بدون الاعتماد على اتفاق خطي، فهل برأيكم هذا الشيء يجوز أم يجب أن يكون هنالك اتفاق خطي؟
5: بكل أحوال يعني التجارب كثيرة وتجارب كثيرة بين الناس، البعض دخلوا بشراكات أثمرت والبعض دخلوا بحسن نية دون أن يتكاتبوا فحصل الخلاف الكبير وخسروا الكثير، وفي ناس أيضا دخلوا بشراكات وتكاتبوا واختلفوا أيضا وكل واحد راح بحال سبيله. يمكن أخونا قاسم ذكر تجربة من تجاربه الخاصة أنه دخل بشراكة كانت مكتوبة كل شيء ولكن خلاص اختلفوا وانتهوا يعني بالاتفاق. أيضا دائما الشراكة لها ما لها وعليها ما عليها.
4: فعلا بعض مستمعين من الناس ما بيحب يوقع عقود تجارية عند البدء بمشروع تجاري مشترك، وده نشوف أيضا من خلال ضيفنا الكريم وحتى المتصل الصديق قاسم اللي تحدث أنه كانت عنده خبرة. فبنحب نسمع منكم، هل برأيكم توقيع عقود واتفاقات مكتوبة يمكن أفضل وتبقون بمكان آمن أو سيف سايد عند البدء بشراكة تجارية، أم برأيكم الثقة وحدها كافية بين الأصدقاء بين الأقارب والاتفاقات أيضا الشفهية، أيهما برأيكم الأفضل؟ مستمعين
5: عند العرب بيحكوا لك كلمة عقد كلمة توقيع خلاص عند الكلمة ما بغير
4: بيمشي على عندك كلمة
5: والله يعني كان الزمان تمشي
4: فعلا يعني
5: الآن لا
4: في هون مشاكل، وده نحكي يعني من خبرة المحامي توني طوق. الآن على في حتى بعض العقود بين البزنس، لكن هم بتصير مشاكل على الأرباح، على الإدارة.
5: نعم.
4: كل حدا بيريد مثلا يصير بمنصب معين، وحتى ببعض الأحيان تتدخل الزوجات بتصير مشاكل. فهل برأيكم مستمعينا أنتم مع الشراكة؟ خلينا نطرحها من
5: أكثر يعني.
4: هل أنتم مع الشراكة أم بتحبوا فقط تكونوا سولو تريدر أو يعني أصحاب المصلحة لحالكم؟
5: باقي لدينا 6 دقائق مستمعينا الكرام. نسعد دائما باستقبال مكالماتكم خلال هذه 6 دقائق. ولكن أذكركم بأنه الساعة القادمة أيضا بودكاست لنحكي عن المال، وسنتكلم عن موضوع هام مع الخبير العقاري والمالية الأستاذ يوسف مرتضى، بالإضافة إلى بودكاست قصتي.
4: فعلا بودكاست قصتي برعايتك اليوم على اللي حاورت عمر نزيه الحموي اللي بدأ من صناعة الحلويات العائلية مرورا بتقنية المعلومات والتعليم الجامعي وصولا إلى الشعر والإداء الصوتي. متحمسين لسماع هذه المقابلة. وأيضا لدينا عادة لتقرير مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي اللي تحدث صباحا مع الزميلتين بترا طوق الهندي وسناء وهيب. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، وأيضا متصلين اللي شاركونا بحوارنا المباشر. شرك على أن ذكر المستمعين أنه باقي يوم واحد فقط على انطلاقة بطولة كأس العالم 2026.
5: صحيح مستمعينا، أعتقد هذا كأس العالم غير عن كأس العالم للي ماضي وللي قبله وللي قبل اللي قبله.
4: صحيح 3 دول مشاركة، أو
5: ثلاث، أول شيء 3 افتتاحات في 3 دول، وبعدين
4: دول
5: عندك
4: اللي هي 8 كندا المكسيك وأمريكا.
5: نعم وعندك 8 دول عربية، يعني حاجة فل الفل زي بيقول أخوانا المصريين،
4: فعلا مشاركة عربية كبيرة.
5: نعم وبعدين عندك كمان أستراليا، يعني أيامنا كلها إن شاء الله مليئة بالأفراح واليعني هيك والإكسايتمنت.
4: فعلا، لكن قد يتساءل المستمع كيف من الممكن أنه نستمع أو نشاهد مباريات كأس العالم؟ طبعا تشاهدوها بشكل مباشر على شاشات تلفزيون SBS، على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، أيضا على تطبيق SBS On Demand تشاهدوها بشكل مباشر. وحتى لعادات مستمعينا وملخص البطولة وأجمل وأبرز الأهداف، كل هذه موجودة وبشكل مجاني ومتاحة على قنوات والتلفزيون SBS.
5: يعني كمان نقطة كثير مهمة، في على الموقع الإلكتروني تبع sbs.com.au/arabic فوق في اللون زي ما تفضلت البيربل مكتوب انه ممكن مشاهدة لايف فيفا، اضغطوا هناك وحتدخلوا مباشرة على SBS On Demand وعلى طول حتشوفوا المباريات.
4: مكتوب عندي علاء لما ضغطت على موقعنا الإلكتروني One day 13 hours 3 minutes، يعني يوم و13 ساعة و3 دقائق، ورح تكون مباراة الافتتاح بين الدولة المضيفة المكسيك وأيضا جنوب أفريقيا.
5: SBS عربي وSBS كلها حتكون معاكم في هاي الأولمبياد.
4: إذن مستمعينا نتوقف مع فاصل غناء، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر أخباري مفصلة من أستراليا اليوم من إذاعة SBS عربي.

0: عناوين النشرة: الولايات المتحدة تعلن شن ضربات ضد إيران بعد إسقاط مروحية أمريكية، وطهران ترد بقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن، غارات إسرائيلية على صور في جنوب لبنان تؤدي لسقوط 11 قتيلا، ارتفاع متوقع في أسعار الوقود في أستراليا بعد انتهاء العمل بخفض الضريبة على النفط إلى النصف نهاية الشهر الجاري، أعمال شغب وعنف في بيلفاست، ودعوات لاحتجاجات مناهضة للهجرة بعد حادثة طعن اتهم مهاجر سوداني بارتكابها. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران أمس ردا على إسقاط الجيش الإيراني لمروحية أمريكية من طراز أباتشي بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. وأوضحت سنتكوم أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز. ومن جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما بطائرات مسيرة على مقر قيادة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وأنه أطلق صواريخ باليستية على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية في الأزرق في الأردن. وبالتوازي مع هذه التطورات، قال الجيش الكويتي أن منظومات دفاعه الجوي تصدت اليوم لأهداف جوية معادية. وكان ترامب اتهم إيران في وقت سابق بأنها أسقطت المروحية الأمريكية في المضيق، موضحا أنه تم إنقاذ طاقمها المؤلف من طيارين بسلام، وتوعد برد قوي. وفي وقت لاحق تحدث ترامب عن رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها لم تقدم بعد ما يرضي الجانب الأمريكي، محذرا من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فسيتعين على الولايات المتحدة إنهاء القضية على حد تعبيره.
1: And we have the strongest military anywhere in the world, as you know. You saw what we did with Venezuela, that worked out very quickly, and we're doing really equally as well with but again, people don't want to write about it, with Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
0: على خط آخر، وفيما تتمسك إيران بأن يكون وقف الحرب في لبنان بين إسرائيل وحزب الله جزءا من تفاهمها مع واشنطن، تتمسك إسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية في لبنان. وفي هذا الإطار أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 11 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 30 آخرين أمس في غارات إسرائيلية على مدينة صور ومحيطها. وأتت الغارات بعد وقت قصير من أصدار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء كامل المدينة والمخيمات والأحياء المحيطة بها. وفي نيويورك اعتبر نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن إنذارات الإخلاء الإسرائيلية للمدنيين تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية.
2: Our colleagues on the ground tell us that many civilians, including residents of Tayr, people living in Palestinian refugee camps, and people displaced from other parts of southern Lebanon remain in the area. The displacement order issued by Israel today for the entire city of Tayr, including all neighborhoods and Palestinian refugee camps, will affect nearly 44,000 people many who were already displaced.
0: في محلياتنا وفي اليوم الثاني من جلسات الاستماع البرلمانية المخصصة للنظر في الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة، أكد وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر، وهو أيضا الوزير المسؤول عن الخطة المعروفة باسم NDIS، أنها وجدت لتبقى، مؤكدا أنه رغم جهود الحكومة لوضع حد لارتفاع كلفتها إلا أنها تبقى من أكبر البرامج الاجتماعية الحكومية لناحية التمويل. وكان المدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة قالوا أن الحكومة لم تناقش معهم خطتها وأن الاقتطاعات المقترحة ستترك الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة من العزلة وانعدام الدعم. من المنتظر أن يواجه السائقون أسعار أعلى للوقود بحلول نهاية الشهر الجاري بعدما يصل خفض الضريبة على الوقود إلى النصف إلى ختامه. وتقول جماعات الدفاع عن حقوق المستهلك أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في مدن كسيدني بنسبة 40%. وشددت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ على أن الحكومة تقوم بما في وسعها لحماية الأستراليين من تداعيات النزاع في الشرق الأوسط.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: من شرطة إيرلندا الشمالية إلى الهدوء. غداة حادثة طعن في العاصمة حض على أثرها اليمين المتطرف البريطاني على تنظيم احتجاجات مناهضة للهجرة، ووجهت مساء أمس إلى المشتبه به وهو سوداني في 30 من العمر لم تكشف هويته تهم من بينها الشروع في القتل والتهديد بالقتل، ويتعين عليه المثول أمام القضاء اليوم الأربعاء. وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن المشتبه به دخل البلاد عام 2023 وحصل في العام ذاته على وضع لاجئ يسمح له بالبقاء حتى العام 2028. وفي ساعات مساء أمس الأولى بدأ مئات المتظاهرين بالتجمع في بيلفاست، وقام بعضهم بإشعال النيران في سيارات وحافلات، وقطعوا محاور مرور رئيسية في المدينة، وحلقت مروحيات للشرطة فوق غرب بيلفاست وشمالها، بينما أغلقت المتاجر أبوابها أبكر من المعتاد، وعززت قوات الأمن انتشارها في الشوارع مع تزايد دعوات زعماء يمينيين متطرفين للتظاهر. ولقيت دعوات الاحتجاج صدى كذلك في إنجلترا، حيث تجمع عشرات المتظاهرين في ساوثهامبتون بجنوب البلاد أمام فندق يقيم فيه طالبو لجوء. ووصفت رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل الحادثة بأنها مفزعة، وحضت الناس على إتاحة المساحة اللازمة للشرطة حتى تتمكن من إجراء تحقيق كامل بهدف إحقاق العدالة. ويشار إلى أن قضية الهجرة أصبحت قضية حساسة في بريطانيا، وساهمت في صعود حزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني المتشدد في استطلاعات الرأي. في أخبار الرياضة، قطع آلاف المتظاهرين أمس في مكسيكو سيتي شارعا يؤدي إلى ملعب أستيكا الذي يستضيف بعد غد الخميس المباراة الافتتاحية لمونديال 2026 لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا. وجاءت الاحتجاجات التي قادتها مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين بعد أسبوع من تظاهرات وصفتها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شيمباوم بأنها استفزاز، ويطالب المدرسون بزيادة في الأجور وبإجراء إصلاحات على أنظمة التقاعد تعتبرها الحكومة غير قابلة للتنفيذ. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس في أدليد غائم جزئيا 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث ممطر 17 درجة، ملبون مشمس 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for business

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء، عدنا لكم لنواصل معكم مشوار المساء بصحبتكم في هذه الساعة الثانية من استراليا اليوم. أنا علاء التميمي
1: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام، افتتحنا الساعة الثانية بنشر أخبار مفصلة مع الزميل هاشم الحداد، وبعدها استمعنا إلى أغنية تكة لنصيف زيتون. لدينا بالنصف الثاني من هذه الساعة حلقة جديدة من بودكاست قصتي، يأتيكم كل يوم أربعاء. حلقة اليوم مع عمر نزيه الحموي اللي يروي للزميل علاء التميمي رحلته الاستثنائية اللي بدأت بصناعة الحلويات العائلية مرورا بتقنية المعلومات والتعليم الجامعي وصولا إلى الشعر والإداء الصوتي، وأيضا عاد لتقرير مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي اللي تحدث صباحا مع الزملاء أو الزميلات ببرنامج صباح الخير.
0: مستمعين الآن حان موعدكم مع بودكاستنا الأسبوعي لنحكي عن المال وموضوع جديد مع الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى، فلنستمع.
2: لنحكي عن المال.
0: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال مع الخبير العقاري والمالي يوسف مرتضى. وقبل أن نجري اللقاء لابد أن نذكر مستمعي الكرام بأن المعلومات الواردة في هذا البودكاست هي من باب الاسترشاد، في حال الرغبة بالاستشارة الخاصة التوجه إلى المعني لديكم. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف.
3: أهلا بك يا أستاذ علاء.
0: يعني نحن شايفين وضع السوق، شايفين وضع العالمي كيف عم بيأثر أيضا على السوق الأسترالي، فبنظرك هل نحن أمام انهيار عقاري أم فرصة ذهبية للشراء في أستراليا؟
3: يعني الحقيقة هو هذا السؤال الذي يشغل الأستراليين اليوم. يعني من جهة نرى تراجعا في الأسعار في سيدني وملبورن، وانخفاضا أيضا في نسب نجاح المزادات العقارية. لاحظنا زيادة في عدد البائعين الذين ربما يضطرون إلى تقديم خصومات للمشترين حاليا. هلأ من الجهة الأخرى هناك خبراء ومستثمرون كبار يؤكدون أن ما يحدث الآن في السوق ليس انهيارا بل ربما إعادة ترتيب للسوق. المثير للاهتمام والملاحظ أنه قيمة العقارات الأسترالية الإجمالية وصلت إلى مستويات قياسية تقارب 13 تريليون دولار، وهالشي يعني رغم الحديث المستمر عن تراجع الأسعار اللي عم نسمعه مؤخرا. هل هذا الشيء بدل أن السوق لا يتحرك بنفس الاتجاه في كل المناطق؟ أو بمعنى آخر يعني السوق الأسترالي أصبح متعدد السرعات، في بعض المناطق عم نشوف ونشاهد أنه تتراجع، وبعضها الآخر ما زال يرتفع بقوة، وأيضا البعض المناطق ينتظر موجة صعود جديدة. لذلك يعني من يقرأ العناوين فقط قد يعتقد أن السوق ينهار، بينما المستثمر الذكي ينظر إلى الأرقام وينظر أيضا إلى التفاصيل المحلية وليس فقط إلى المتوسطات العامة والأحصائيات العامة.
0: هذا بيخليني أتذكر عنوان قرأناه في أحد المقالات، أنه حذر أحد مستثمري، يعني المستثمرين يملك حوالي 400 منزل، من ارتفاع أسعار العقارات الرخيصة. هذا العنوان يثير الفضول، خبرنا عن التفاصيل.
3: صحيح، هو يعني كان أحد أشهر المستثمرين العقاريين في أستراليا، يمتلك يعني ما يقارب 380 عقار، وحذر مؤخرا من أن العقارات في الشريحة الأرخص من السوق قد تشهد قفزات سعرية قوية خلال السنوات المقبلة. هل السبب الرئيسي هو استمرار الهجرة المرتفعة إلى أستراليا؟ يعني نحن عم نتحدث عن مئات آلاف الوافدين الجدد الذي يحتاجون يعني بنهاية الأمر إلى سكن. بنلاحظ أنه يبدأ معظمهم بالمناطق الأقل سعرا قبل الانتقال إلى مناطق أغلى في المستقبل، وفي الوقت نفسه لا يتم بناء مساكن جديدة بالسرعة المطلوبة لتغطية هذا الطلب. يعني هذا الشيء بيعني أنه المنافسة على المنازل التي تقل أسعارها عن 500 ألف دولار قد تشتد بشكل كبير، وإذا استمر النقص في المعروض فإن الضغوط السعرية ستظهر أولا في الضواحي وفي أيضا المناطق التي ما زالت تعتبر يعني ربما ميسورة نسبيا إذا صح التعبير.
0: طيب خلينا الآن نتوجه إلى تأثير التغييرات الضريبية الجديدة على المستثمرين العقاريين، خبرنا عن هيك تفصيلة، في هيك موضوع أيضا مهم.
3: هلا الحكومة الفيدرالية دفعت باتجاه إصلاحات كبيرة تتعلق بالسالب الضريبي، أو المديونية السلبية كما يسميها البعض أو النيجاتيف جيرينج، وضريبة أرباح رأس المال أو ما يسمى بالكابيتال جينز تاكس. هلأ الهدف المعلن هو إعطاء المشترين لأول مرة فرصة ربما تكون أفضل لدخول السوق وتقليل هيمنة المستثمرين، لكن يعني هاي التغييرات خلقت حالة من القلق لدى كثير من المستثمرين. بعضهم يفكر بالبيع قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ بالكامل، بينما يعني البعض الآخر يدرسون إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية. المشكلة أنه أي خروج جماعي للمستثمرين قد يؤدي إلى تقليل المعروض من العقارات المتاحة للإيجار في المستقبل، وهو ما يدفع يعني الإيجارات ربما للارتفاع مجددا. لذلك يعني يدور حاليا جدل كبير بين من يرى الإصلاحات ضرورية لتحسين القدرة على شراء المنازل، ومن يعتقد أنها يعني ستؤدي إلى نقص أكبر في المعروض السكني على المدى الطويل.
0: هذا يقودنا إلى سؤال أستاذ يوسف، هل الوقت حالي مناسب للبيع أم الانتظار؟
3: يعني الحقيقة الإجابة على هذا السؤال تعتمد على نوع العقار وموقعه أكثر من أي وقت مضى. إذا كان العقار في منطقة تشهد خصومات متزايدة وارتفاعا في عدد البائعين، فقد يحتاج المالك إلى إعادة النظر في توقعاته السعرية. أما إذا كان العقار في منطقة ذات طلب قوي، ذات نمو سكاني مرتفع ونقص المعروض، فقد يكون الانتظار مجديا. الكثير يعني من المستثمرين اليوم عم بيواجهوا معضلة حقيقية: البيع قبل التغييرات الضريبية أو الاحتفاظ بالعقار والاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية محتملة. ولذلك نشهد حاليا ربما يعني حالة ترقب أكثر من كونها حالة ذعر في السوق.
0: إذن ما هي الضواحي بنظرك اللي بدأت تشهد خصومات أكبر من السابق؟
3: هل اطلعنا على أحدث البيانات الإحصائية، رأينا أن عدد من المناطق بدأ يشهد زيادة ملحوظة في نسبة العقارات التي تباع بأقل من السعر المطلوب في البداية، ومن بين هذه المناطق أجزاء من نورث سيدني، موزمان، بوكم هيلز، بيننت هيلز، حتى إيبينغ، كندا باي، ومناطق أخرى في سيدني وميلبون. لكن هذا يعني لا يعني بالضرورة أن هذه المناطق سيئة، بل قد يعني أن البائعين كانوا متفائلين أكثر من اللازم، وأن المشترين أصبحوا يمتلكون قدرة تفاوضية أكبر في هذه الحال. هلا بالنسبة للمشترين هذه الأخبار إيجابية، لكن لأنها يعني عمليا تفتح الباب للحصول على صفقات أفضل. أما بالنسبة للبائعين فهي تذكير بأن التسعير الواقعي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
0: إذن أستاذ يوسف، كيف تؤثر الأجور بالتالي على قدرة الأستراليين على شراء منزل؟
3: هلا الأجور ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، لكن أسعار المنازل والإيجارات ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير في العديد من المناطق، وهذا خلق يعني فجوة بين ما يكسبه الناس من دخل وبين ما يحتاجونه فعليا لشراء منزل أو حتى ربما لتجميع الدفعة الأولية المناسبة. الشباب تحديدا، إذا بنركز على فئة الشباب، يواجهون تحديا مزدوجا في هذا السوق وفي هذا البيئة. يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة وصعوبة الادخار من جهة أخرى، ولذلك يعني أصبحت برامج الدعم الحكومي مثل شراء المنزل بإيداع 5% تحظى باهتمام متزايد. هلأ السؤال الحقيقي هنا لم يعد فقط كم أقبض وكم راتبي، بل يعني كم أستطيع أن أوفر بعد دفع الإيجار والفواتير والطعام ومصاريف الأخرى.
0: تمام، يعني هذا الموضوع حقيقة بيثير الفضول أكثر، وهذا أيضا بيقودني إلى عنوان آخر: لماذا أصبح التقاعد هاجسا متزايدا لدى الأستراليين أستاذ يوسف؟
3: عم نلاحظ أنه الكثير من الأستراليين بدأوا يدركون أن التقاعد المريح لا يعتمد فقط على صندوق السوبر أنيويشن، بل أيضا على امتلاك منزل خال من الرهن العقاري. الشخص الذي يصل إلى سن التقاعد وهو ما زاد يدفع إيجارا أو أقساط قرض سكني سيواجه ضغوطا مالية أكبر بكثير من شخص يملك منزله بالكامل. ولهذا السبب أصبح الاستثمار العقاري بالنسبة للكثير من الأشخاص جزء كبير من استراتيجية التقاعد وليس مجرد وسيلة لتحقيق أرباح قصيرة الأجل. وأيضا يعني ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع العديد من الأسر إلى إعادة تقييم الخطط الادخارية والتقاعدية.
0: أستاذ يوسف، هل يمكن أن نشهد تصحيحا أعمق في أسعار العقارات خلال هذا العام؟
3: هلأ بعض المصارف العالمية والمؤسسات الاقتصادية تتوقع تراجعا إضافيا في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، خصوصا في سيدني وملبورن. هالشي يعني بسبب أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا حاليا والتغييرات الضريبية اللي سمعناها مؤخرا وضعف ثقة المستثمرين. لكن في المقابل يعني هناك عوامل تدعم الأسعار مثل النمو السكاني القوي، استمرار أزمة المعروض السكني وارتفاع تكاليف البناء، ويعني العوامل هي كلها تمنع حدوث انهيارات كبيرة على الطريقة الأمريكية التي شاهدناها في أزمات سابقة. لذلك فإن السيناريو الأكثر ترجيحا حاليا هو استمرار التفاوت بين المناطق بدلا من حدوث انهيار شامل على مستوى البلاد.
0: إذن وقبل أن ننهي هذا البودكاست لهذا اليوم، ما هي نصيحتكم الأهم للمستمعين في النصف الثاني من عام 2026؟
3: ربما يعني النصيحة الأهم أنه لا نتخذ قرارا عقاريا بناء على الأخبار فقط. إذا كنت مشتريا للمنزل لأول مرة، فقد تكون الأشهر القادمة من أفضل الفترات للتفاوض والحصول على سعر أفضل في بعض الأسواق وgood deals. إذا كنت مستثمر يعني، فمن الضروري فهم تأثير التغييرات الضريبية الجديدة على الوضع الشخصي قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء. أما إذا كنت يعني مالك منزل، فيجب أن لا ندع العناوين المتشائمة أو حتى المتفائلة تدفعنا لاتخاذ قرارات متسرعة. السوق العقاري الأسترالي يمر بمرحلة انتقالية مهمة وحرجة. العاملين اللي لم يتغيرا بعد هما النمو السكاني المستمر وأيضا النقص المزمن واللي عم نشاهده بشكل دائم في المعروض السكني. بالنهاية يعني من يربح في العقار ليس من يحاول توقيت السوق بشكل مثالي، بل من يشتري الأصل المناسب في الموقع المناسب ويحتفظ به ربما لفترة كافية تسمح لقوة الزمن بأن تعمل لصالحه. وبالإنجليزي بيقولوا أنه time in the market is better than timing the market.
0: كل شكر على هذه المعلومات القيمة من الخبير المالي والعقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى. نذكر مستمعين الكرام مرة أخرى بأن هذه المعلومات هي من باب الاسترشاد. في حال الرغبة بالحصول على معلومات خاصة لموضوع يخصكم، يرجو التوجه للمعني القريب لديكم. كل شكر لك مرة أخرى أستاذ يوسف.
3: شكر من القلب لك أستاذ علاء ولجميع مستمعي SBS عربي.
1: شكرا لك علاء، وشكرا لضيفك الكريم الأستاذ يوسف مرتضى على هذا الحوار واللقاء اللي تجدوه بعد قليل مستمعين على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وأيضا تجدوه على صفحتنا على فيسبوك اليوم بتمام الساعة 5.
0: طبعا مستمعينا الأعزاء، نذكركم بكأس العالم. SBS تواكب معكم أحداث كأس العالم عبر منصتها وعبر SBS On Demand. نذكركم أيضا كما ذكرنا في الساعة الأولى أنه على الموقع الإلكتروني لـ SBS عربي هناك بانر فوق باللون البنفسجي، اضغطوه ستدخلكم مباشرة على SBS On Demand. بمكانكم مشاهدة طبعا المباريات، وأيضا SBS عربي ستواكب معكم الأحداث أولا بأول، تتابع معكم إنجازات الدول العربية وأيضا فريق السكروز.
1: وأيضا لدينا أكثر من وقفة وأكثر من حلقة من بودكاست العرب والكرة، ترقبوا هذه الحلقات مستمعينا ببرنامجنا أسترالي اليوم وأيضا ببرنامج صباح الخير أستراليا، وشاهدوا جميع مباريات كأس العالم 2026 مباشرة وبشكل مجاني على شاشات SBS المختلفة وأيضا عبر منصة SBS On Demand. لا تفوتوا الإعادات الكاملة للمباريات والملخصات وأبرز اللقطات والأهداف طوال فترة البطولة.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم متواصلين من خلال برنامجكم أسترالي اليوم، والآن حان موعد تحديث الأخبار بموجز محدث مع الزميل هاشم الحداد من سيدني.

0: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. الولايات المتحدة تعلن شن ضربات ضد إيران بعد أسقاط مروحية أمريكية، وطهران ترد بقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر يؤكد أن الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة تبقى من أكثر البرامج الاجتماعية الحكومية كلفة. أعمال شغب وعنف في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، ودعوات لاحتجاجات مناهضة للهجرة بعد حادثة طعن اتهم مهاجر سوداني بارتكابها. ترقبوا نشرة مفصلة الأخبار على رأس الساعة.
1: What you think of my new saddle, Lizard?
2: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
1: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
2: What else have you got on here?
1: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
2: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
1: All right, hang on tight to my love handles.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: وسهلا بكم مستمعي الاعزاء، يسعد مساكم مره ثانيه. نواصل معكم مشوار المساء ومعكم في استراليا اليوم في ساعتي الثانيه. انا علاء التميمي
1: وانا منال العاني. تستمعون بعد قليل الى عدل تقرير مراسلنا من العاصمه المصريه القاهره محمد الشاذلي اللي يتحدث صباحا مع الزميلتين بترا طوق الهندي وسناء وهيب. وأيضا اليوم أربعاء أنتم على موعد وحلقة جديدة من بودكاست قصتي، حلقة اليوم مع السيد عمر نزيه الحموي اللي تحدث للزميل علاء التميمي عن رحلته وأيضا الأعمال اللي عملها خلال فترة وصوله إلى أستراليا وحتى الآن.
0: وحتى تستمعون إلى مراسلنا في القاهرة، هذه جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم غد الخميس في أهم المدن والعواصم الأسترالية. في العاصمة الفيدرالية كاميرا مشمس 17، في سيدني أمطار متفرقة 21، ملبورن الجو فيها مشمس 17، أدليد غائم جزئيا 19، بريسبن أمطار متفرقة 23، في هوبرت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، وأخيرا في بيرث الجو مطر مع 17 درجة مئوية.
2: من مراسلينا،
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا سناء وهيب
1: وأنا بترا طوق الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من أم الدنيا مصر مراسلنا محمد الشاذلي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة المصرية. صباحك خير محمد.
4: أهلا، صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يا هلا يا هلا محمد. بداية دعنا نستهل هذه الرسالة مع القمة المصرية الإريترية التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره أسياس أفورقي، وهذه القمة التي حملت رسائل سياسية وأمنية عديدة، هل تعكس تنسيقا أوسع بشأن التطورات الإقليمية وما الذي حملته على أرض الواقع؟
4: القمة طبعا ما بين الرئيسين السيسي وأسياس أفورقي يعني كانت في القاهرة أولا، وأكد فيها الرئيس السيسي لنظيره الأريتري موقف مصر الثابت الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي باعتبارها امتدادا للأمن القومي المصري، والبلدان معنيان بالحفاظ على استقرار هذه المنطقة التي تشكل أمنا قوميا للبلدين، فالنزاع في هذه المنطقة يؤثر على حركة وحرية الملاحة في البحر الأحمر ابتداء من مضيق باب المندب إلى قناة السويس، وتعد بالقطع منطقة ساخنة نظرا لأزمة سد النهضة بين كل من مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى، كما أن هناك اضطرابات ونزاعات حول رغبة قوى عدة في المنطقة للوصول إلى البحر الأحمر، وتسببت هذه المسألة في حروب أهلية واضطرابات سياسية خاصة في السودان والصومال. أيضا هناك مسألة تأمين الملاحة في مضيق باب المندب والاضطرابات في الصومال وانفصال إقليم أرض الصومال والذي تبادل أخيرا مع إسرائيل فقط لاعتراف الدبلوماسي، كما وقع اتفاقية منافذ بحرية مع أثيوبيا. وإن كان هناك تفاهم وعلاقات جيدة بين مصر وإريتريا فهي ترجع في جزء رئيسي منها إلى عمق تاريخي بسبب الدعم المصري لإريتريا منذ نضالها من أجل الاستقلال والدعم السياسي والإعلامي، إلا أن البلدين يختلفان في أزمة سد النهضة، ويوجد تحالف سياسي بين أثيوبيا وإريتريا، إلا أن مصر وإريتريا يجدان دائما سبلا للاتفاق في قضايا متعددة عبر تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والالتزام المصري بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها. أكد خبراء في شؤون القرن الإفريقي أن مباحثات القاهرة بين السيسي وأفورقي تمثل حلقة رئيسية في مسار تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك تجاه قضايا الأمن والاستقرار في منطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وكما أشرت أكد الخبراء على أن المباحثات المصرية الإريترية تحمل رسائل سياسية واضحة للأطراف التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة.
3: نعم محمد، في ظل الجهود المصرية المكثفة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومنع انهياره، ما أبرز التحركات والاتصالات التي تقودها القاهرة، وهل هناك مؤشرات على نجاح الوساطة المصرية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف ودفع المفاوضات نحو المرحلة المقبلة؟
4: أكدت القاهرة أهمية سرعة التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد والتوتر، كما عملت هذا الأسبوع على جمع الفصائل الفلسطينية لمنع انهيار اتفاق غزة. وفي بيان رسمي أكدت القاهرة ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة جميع الملفات والقضايا العالقة بما في ذلك الملف النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وشددت على أهمية عدم التصعيد وتمهيد الأجواء للتوصل إلى تفاهمات توافقية تفتح المجال لمعالجة باقي الأزمات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع في المنطقة، من خلال إعادة تركيز الانتباه على الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والضفة الغربية والعمل على استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والبدء الفوري في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة. واستقبل وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول اللقاء مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومساعي تنفيذ اتفاق غزة. وشارك الوزير القطري في محادثات للفصائل الفلسطينية في القاهرة اليومين الماضيين والتي بحثت تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر وتأهيل البنية التحتية والمستشفيات والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع. وكانت القاهرة دعت الفصائل الفلسطينية إلى محادثات تبحث في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بحضور قطري وتركي، واهتمت المحادثات بموضوع حصر السلاح ضمن أو في إطار توقيت زمني محدد والعمل على بلورة صياغة لحل الخلافات الجوهرية. واتفقت الفصائل على اجتماع جديد في القاهرة لطرح رؤيتها النهائية، وقالت حماس أنه حصل تفاهم بشأن بنود خريطة الطريق المكونة من 15 بندا والتي كان قدمها مدير مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إلى الحركة في شهر إبريل الماضي، وإن الفصائل أعدت أيضا صياغة مشتركة للرد على مقترحات الوسطاء لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة مع تصدر اسم رجل أعمال المصري صبري نخنوخ مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يعني موجة من الجدلية والتفاعل المرتبطة بظهوره الإعلامي وتصريحاته بالتحديد. ما حقيقة ما يتم تداوله، ولماذا عاد هذا الاسم مجددا إلى واجهة النقاش في مصر؟
4: المسألة تشكل علامة استفهام كبيرة، وكالأعمال الدرامية المشوقة تبدو قصة رجل الأعمال صبري نخنوخ من الإدانة إلى السجن إلى العفو الرئاسي ثم العودة للمسؤول أمام النيابة تمهيدا لمحاكمته في اتهامات لو ثبتت سيعود إلى السجن ولمدة طويلة. وانشغلت بالفعل مواقع التواصل الاجتماعي بالدراما التي تقدمها حكاية صبري نخنوخ وبكل التفاصيل المستحيلة وبمواجهة النيابة للرجل المثير وبفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب التي عثرت عليها السلطات عند تفتيش منزله. وتتابع الصحف والمواقع والنشطاء القصة بشغف ودهشة وأسئلة حول هذه الإمبراطورية الشاسعة من العلاقات والأموال والشركات والاتهامات بالبلطجة وفرد الأتوات وكيف تكونت هذه الإمبراطورية. الحكاية بدأت، الحكاية الأخيرة طبعا مش الأولى، نعم. لأن الأولى بدأت في 2012 بمشاجرة لي ومعه آخرون في معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة. ومع التحقيق والتفتيش قالت النيابة أنه ثبت تورطه في وقائع خطف مقترنة بهتك عرض واحتجاز مسحوب بتعذيب بدني. مسألة في منتهى يعني الشغف يتابعها المصريون، والأسئلة كثيرة جدا عن هذا التزعم الكبير لممارسة أو لطيف واسع من أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام. وأضيف إلى التشويق قصة إعلامية تم ضبطها وهي تحاول نقل سيارة من ممتلكات نخنوخ إلى ملكها الشخصي، وقال البعض إنها كانت تحاول نقل ملكية 9 سيارات وليس سيارة واحدة. يشتهر نخنوخ مثل أبطال السينما في أفلام المافيا بملكية سيارات فارهة ونادرة، كثيرا ما ظهر بها في صور ومقاطع وتزداد الإثارة باستمرار.
3: نعم، خلينا محمد سؤال آخر هذا من عندي.
1: أنا
3: ما بقدرش ما أسألش محمد الفراعنة شو بتترقب يا محمد، شو اللي حيصير في البلجيوم ما بين بلجيكا والفراعنة وإيران والفراعنة نيوزيلندا؟
4: هناك الحقيقة في تفاؤل كبير هذه المرة بعبور المرحلة الأولى من المونديال التي لم نعبرها أبدا،
3: إن شاء
4: وهناك
3: الله.
4: إحساس بأنه هؤلاء اللاعبين مع اتساع كل هذه الدول المشاركة، هناك إحساس عام بأنه بوسعهم تجاوز المرحلة الأولى، وخصوصا أنهم ظهروا رغم الضغط الكبير للبرازيل، ظهروا بشكل معقول جدا أمام فريق كبير من المرشحين لكأس العالم. يعني
3: شو نقول احنا، لانه اول لعبه مع المغرب حيكون البرازيل، يعني ربنا يستر.
1: القلب مع الفراعنه. شكرا.
4: المغرب تستطيع
1: ومصر تستطيع ايضا
3: ان شاء الله.
1: شكرا من القلب لك مراسلنا من العاصمه المصريه القاهره محمد الشاذلي.
3: نعم، تابعوا مراسلينا على موقعنا الالكتروني.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: SBS Kickoff.
9: A new music station celebrating football anthems from around the world.
10: It's time for Africa.
8: It's live now
9: on DAB Radio, the SBS audio app.
10: We got the game
8: on. Online and SBS On Demand.
11: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من أب ستور.
12: قصتي. لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
13: جاء إلى أستراليا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حمل معه أحلامه من أزقة طرابلس اللبنانية إلى ملبورن الأسترالية ليصنع قصة نجاح متعددة الفصول. أنا علاء التميمي وهذه قصة المهاجر عمر نزيه الحموي.
14: أنا من مدينة طرابلس عاصمة لبنان الثانية، ومن مواليد 1965، من عائلة طرابلسية كانت تعمل في صناعة الحلويات العربية، ولدي شابان متزوجان وحفيدة واحدة.
0: ما شاء الله، الله يخلي لك إياهم يا رب. أستاذ عمر، هيك خلينا الآن نعمل هيك فلاش باك ونرجع لورا شوي. متى كانت هجرتك لأستراليا، ولماذا اخترت أن تكون أستراليا هي محطة هجرتك هون دون عن بلاد العالم؟
14: في الحقيقة بالنسبة لي كانت الأوضاع في البلاد غير ملائمة من الناحية الأمنية والاقتصادية، وكانت الظروف مقلقة للغاية، وكنت أشعر بأن البيئة الاجتماعية في أستراليا مريحة وتستطيع التكيف معها بشرط أن تحافظ على العادات والتقاليد التي تربيت عليها. فشاء القدر وكان وصولي إلى مدينة ملبون في 7 من شهر أيلول من عام 1987. هذه المدينة الجميلة التي أحببتها بشغف وأتيت إليها مصطحبا معي شهادة البكالوريا الفنية للحسابات الإلكترونية كما يعرف الآن بالآي تي.
0: أستاذ عمر، يعني كثير من الناس بعد ما يتركوا البلد الأم ويتوجهوا لأستراليا بيواجهوا كثير من الصعوبات في البحث عن عمل، إيجاد محطة أو خلينا نحكي بين قوسين اللي هي درجة للقفز والانطلاق إلى آفاق أستراليا المتعددة. يا ترى الأستاذ عمر نزيه الحموي لما وصل لأستراليا وين توجه؟ شو كان أول المهن التي تعلم بها؟
14: والله كانت الفرص متاحة بشكل أكثر في هذه الأيام، يعني التحق بشركة فورد للسيارات لغاية عام 1991، وكان العمل على خط الإنتاج لسيارة فورد كابري، فعملت في قسم إدخال البيانات وأقسام أخرى. ولكن بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي لحقت بأستراليا عدت إلى لبنان، حيث حصلت على مشروع عمل في مدارس الإيمان الإسلامية التابعة لجمعية التربية الإسلامية، فعملت في قسم المحاسبة والموارد البشرية وشؤون الطلاب. في عام 2000 عدت إلى أستراليا بصحبة العائلة، وعندما أتت الفرصة المناسبة دخلت الجامعة في مدينة ملبون وحصلت على Bachelor Degree of Information Technology System Analysis، وحصلت أيضا على شهادة التدريب المهني.
0: طيب أستاذ عمر، يعني أنت ذكرت في مقدمة اللقاء معنا أن أنت من عائلة يعني امتهنت كابرا عن كابر زي ما بيقولوها صناعة الحلويات العربية، فيعني من الواضح أن صناعة الحلويات اختارتك ولم تختارها، فأصبحت على مدى الفترة البعيدة يعني معروف هون بين المحلات الحلويات العربية.
14: صحيح.
0: خبرنا عن هاي التفاصيل. أكيد في ناس خصوصا في ملبورن بيعرفوك في موضوع الحلويات وبيعرفوا أنه أنت يعني لك بصمات مهمة في هذا العالم، خبرنا عن هاي التجربة. صحيح.
14: كما قلت لك سابقا أستاذ علاء، إنه كان لدى الوالد مؤسسة لصناعة الحلويات العربية، وكان اسمها ذاك الوقت حلويات حمل وتحليل، وهي من المحلات الشهيرة في مدينة طرابلس التي تمتاز بالنكهة والأصالة في عالم الحلويات. فكبرت وترعرعت في هذه المهنة الجبارة، يعني أستاذ علاء مجبرا أقاك لا بطل.
0: طيب خبرنا شو لمساتك في عالم الحلويات أستاذ عمر.
14: يعني أربينا كمنتجين، يعني تعلمنا مثل يقولوا from the scratch، يعني تعلمنا المصلحة من أساسه. يعني بطبيعة الحال بدك تكون أنت بما أنه مصلحة الوالد بدك تكون يعني أوتوماتيك أنت عم تشرب للمصلحة. يعني
0: أنا لاحظت أنه بسم الله ما شاء الله إنما تتجه أنت هون في عالم الحلويات الكل بيمسي عليك، كيفك أبو إبراهيم، كيف صحتك أبو إبراهيم.
14: فيعني 40 سنة يعني عمر طويل، والحمد لله نحن على مسافة يعني واحدة من جميع الأطراف والأشخاص ومن جميع أبناء الجالية، يعني الحمد لله.
0: نعم. طيب يعني أنت شخص طموح واضح أستاذ عمر، عندك متعدد المواهب، يعني بلاحظ حتى من حواري معك أنك تجيد اللغة العربية الفصحى وتحاورني بها، لكن أيضا من طموحك أنك أيضا عملت في السيارات، عملت أيضا في تقنية المعلومات، طورت نفسك ما بين صناعة الحلويات والمهن المتعددة أو نحكي المواهب المتعددة. خبرنا عن هاي التفاصيل، كيف بنت وصقلت شخصية عمر نزيه الحموي.
14: والله أستاذ علاء كثما يقال الغربة مدرسة الحياة، فلقد خضت في مجالات كثيرة ومتنوعة كالصوتيات والمرئيات والمونتاج، ولكن من خلال عملي بمهنة الحلويات كان لدي موهبة الطبخ، استطعت أن أطور كل ما تحتاجه المطابخ وصالات المطاعم من تنظيم عملها على طريقة البيانات الرقمية لتسهيل عملية الإنتاج، وكنت سعيدا بتحقيق ذلك، وهذا قسم من عملية الفود تكنولوجي.
0: نعم. خلينا الآن ننتقل حقيقة إلى الجانب المخفي عند عمر نزيه الحموي. يمكن ذكرت أنا قبل قليل في سؤالي إنه حضرتك يعني تجيد اللغة العربية، وهناك أيضا موهبة هي الإلقاء الصوتي وأيضا نظم الشعر. كيف نمت هذه الموهبة مع إنسان تقني؟
14: حقيقة أستاذ علاء لم يكن هذا الأمر بالحسبان. وكنت ضعيفا في اللغة العربية حقيقة، يعني ما كنت أول يعني، ولكن يقال بأننا عائلة نملك أصواتا جميلة، وكنا نعيش في أجواء من الطرب، وفي نفس الوقت كنت مغرما بتقليد بعض مذيعي تلفزيون لبنان أمثال الأستاذ عرفات حجازي رحمه الله، وخصوصا عبارة أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فبقي هذا الشغف يرافقني لسنوات، ولكن يوم من الأيام قرأت قصيدتين أو ثلاثة لبعض الشعراء وسجلتهم بصوتي، قراق لي الموضوع. هنا بدأت أكتب حكما صغيرة فلاقت تجاوبا فعالا بين الناس، حيث بدأ خزين الحياة يقفز بحكمة وسلاسة. وهنا بدأ مشواري في كتابة القصائد في عام 2010، وأهمها القصائد الاجتماعية والتربوية، حتى بنت هذه الكتابة 4 دواوين بدعم من الأستاذة الراقية سهى الحموي ابنة عمي، فهي ضليعة في اللغة العربية وهي التي أمسكت بيدي للوصول إلى هذا المستوى.
0: طيب جميل. طيب بما أنه ذكرنا الآن القصائد الشعرية والإلقاء الصوتي، يعني ممكن هيك تتحفنا بقراءة صوتية لبعض أبيات نظمتها أستاذ عمر؟
14: حاضر. بما أنه كانت القصائد يعني مركزة على التربية، كتبت أبيات من قصيدة جالسوا أبناءكم. جالسوا أبناءكم وهم أطفال أحباء، قبل أن يأتي يوم فيكون عنكم غرباء، قرب أسرتهم تدمع الأعين لعقوبتهم ندما، وفي الفراش ملائكة يحن القلب لها حبا ونغم. أتقن فن التربية وأحسن معشرهم، وحسن الاختيار شاركهم وعلمهم. الدلال المحط يقلل من الهيبة والوقار، ونهايته وخيمة لا تزمي إلا الفساد والدمار.
0: طيب أستاذ عمر، يعني بعد هذا الإلقاء الصوتي الجميل لهذه الأبيات، خبرنا كيف كانت البدايات والتفاصيل؟
14: حقيقة هذا الأمر جمع ما بين الرغبة الشخصية وحاجة الجالية الكريمة. فقديما كان الإعلام العربي ضعيفا جدا في أستراليا، فبدأ بعض الإخوة بتقديم ما لديهم من خبرات ضئيلة في هذا المجال، ليصلوا إلى إنعاش قلوب أبناء الجالية في بث عدد من الساعات القليلة التي كان يسمع لهم بها عبر محطات التلفاز والراديو. بعدها عرف صوتي ونبرته على أساس النطق الصحيح اللغة العربية، فأحبها الناس، فبدأت مسيرة معلق الصوتي في حياة عمر الحموي. وهنا بالمناسبة أشير وأريد أن أشكر الأستاذ حسام شعبو، وهو غني عن التعريف والذي أكن له كل الاحترام، فهو كان الداعم الأول في مسيرتي هذه. وبعدها بدأت أكتب مقالات وقصائد لعدة صحف ومجلات في مدينة ملبون وغيرها.
0: أيضا نحن نوجه طبعا التحية للزميل السابق الأستاذ حسام شعبو، ولا بد لنا يعني أن نسأل في سياق آخر على جانب آخر، نعود للبلد الأم لبنان. أستاذ عمر نزيه الحموي، للبلد الأم طرابلس في لبنان وما بين المهجر في استراليا في ملبورن، أين عمر الحموي؟
14: أستاذ علاء، يعني المهجر والوطن كالأم والأب، والعيش من دون أحدهما يؤذي النفس والروح. وفي إجابة أخرى، لقد جمعت جمال البلدين وجعلتهما لوحة واحدة غالية الثمن تروق لي كل صباح مع ارتشافي فنجان القهوة. فهذا جمال الغربة إن أحببت الغربة.
0: أستاذ عمر، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني متعدد المواهب، عركتك الحياة ما بين لبنان وما بين استراليا، ويبقى هناك فسحة من الأمل. يا ترى عمر نزيه الحموي لوين رايح؟
14: إن شاء الله في مشروع، إن شاء الله نحن نتجه إلى بناء مركز للتدريب المهني في هذه المجالات التي ذكرناها، والذي يهدف إلى تمكين الجيل القادم من أبناء الجالية العربية بكل أطيافها من إيجاد فرص أكثر وتكون ذات طابع تعليمي وتربوي ما نشأنا نحن في تربيتنا، ويكون ذلك على قدر المستطاع.
0: الأستاذ عمر نزيه الحموي، شكرا جزيلا على رحلة الذكريات، رحلة الإبداع على مدى سنوات طويلة، سواء في طرابلس في لبنان أو هنا في ملبورن في استراليا. كل شكر لك مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك علاء على هذه الحلقة من بودكاست قصتي مع السيد عمر نزيه الحموي. مستمعين، مع هذه المقابلة نأتي على ختام ساعتنا الثانية من عمر البرنامج. ترقبوا المزيد من المواضيع واللقاءات بالساعة الثالثة.
0: مستمعين، الآن سنترككم في الدقائق القادمة مع صوت السيدة فيروز وأغنية أسامينا حتى يحين موعد نشر مفصل الأنباء مع الزميل هاشم الحداد في سيدني.

0: عناوين النشرة: الولايات المتحدة تعلن شن ضربات ضد إيران بعد أسقاط مروحية أمريكية، وطهران ترد بقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن، غارات إسرائيلية على صور في جنوب لبنان تؤدي لسقوط 11 قتيلا، ارتفاع متوقع في أسعار الوقود في أستراليا بعد انتهاء العمل بخفض الضريبة على النفط إلى النصف نهاية الشهر الجاري، الشرطة الأفغانية تفرق تظاهرة للدفاع عن حقوق الإنسان في هرات. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران أمس ردا على أسقاط الجيش الإيراني لمروحية أمريكية من طراز أباتشي بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. وأوضحت سنتكوم أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز. ومن جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما بطائرات مسيرة على مقر قيادة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وأنه أطلق صواريخ باليستية على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية في الأزرق في الأردن. وبالتوازي مع هذه التطورات، قال الجيش الكويتي أن منظومات دفاعه الجوي تصدت اليوم لأهداف جوية معادية. وكان ترامب اتهم إيران في وقت سابق بأنها أسقطت المروحية الأمريكية في مضيق هرمز، موضحا أنه تم إنقاذ طاقمها المؤلف من طيارين بسلام، وتوعد برد قوي. وفي وقت لاحق تحدث ترامب عن رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها لم تقدم بعد ما يرضي الجانب الأمريكي، ومحذرا من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فسيتعين على الولايات المتحدة إنهاء العمل على حد تعبيره.
1: And we have the strongest military anywhere in the world, as you know. You saw what we did with Venezuela, that worked out very quickly, and we're doing really equally as well with but again people don't want to write about it with Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be either that or we'll have to just finish the job.
0: على خط آخر، وفيما تتمسك إيران بأن يكون وقف الحرب في لبنان بين إسرائيل وحزب الله جزءا من التفاهم مع واشنطن، تتمسك إسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية في لبنان. وفي هذا الإطار أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 11 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 30 آخرين أمس في غارات إسرائيلية على مدينة صور ومحيطها. وأتت الغارات بعد وقت قصير من إصدار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء كامل المدينة والمخيمات والأحياء المحيطة بها. وفي نيويورك اعتبر النائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن انذارات الإخلاء الإسرائيلية للمدنيين تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية.
2: Our colleagues on the ground tell us that many civilians, including residents of Tayr, people living in Palestinian refugee camps and people displaced from other parts of southern Lebanon remain in the area. The displacement order issued by Israel today for the entire city of Tayr, including all neighborhoods and Palestinian refugee camps, will affect nearly 44,000 people, many who were already displaced.
0: في محلياتنا من المنتظر أن يواجه السائقون أسعاراً أعلى للوقود بحلول نهاية الشهر الجاري بعدما يصل خفض الضريبة على الوقود إلى النصف إلى ختامه. وتقول جماعات الدفاع عن حقوق المستهلك أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في مدن كسيدني بنسبة 40%. وشددت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ على أن الحكومة تقوم بما في وسعها لحماية الأستراليين من تداعيات النزاع في الشرق الأوسط، ولكنها لن تمدد فترة خفض الضريبة على الوقود. من جهته قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن مخزونات الوقود في أستراليا حاليا أكبر من المخزونات التي كانت متوافرة لدى بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي.
3: There is now more fuel in Australia today than there was on February 28 when this conflict arose. And as a direct result of what we've done through Export Finance Australia, purchasing spot purchases of cargoes, of diesel, of jet fuel, of fertilizer, as well as petrol, is to make a difference for people.
0: خلال جلسة استماع برلمانية بشأن الصناعات الناشئة في شمال أستراليا، دعت مجموعات مدافعة عن البيئة الحكومة الفيدرالية لدعم التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة بدلا من تشجيع مشاريع التنقيب عن النفط والغاز. ويركز التحقيق البرلماني على إلقاء الضوء على الفرص الاقتصادية الناجمة عن تطوير قطاع المعادن النادرة والمبادرات التي تستفيد منها الصناعات الدفاعية وقطاع الطاقة المتجددة ومجالات التصدير. وفي داروين قالت مديرة مركز المقاطعة الشمالية للبيئة الدكتورة كريستي هاوي أن شمال أستراليا تحتوي على مناطق عالية القيمة بما في ذلك أكبر

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: للنساء نافية في الوقت ذاته لوكالة الصحافة الفرنسية استخدام الرصاص الحي لتفريق هذه التظاهرة. وكان سكان في هيرات الواقعة في غرب البلاد أفادوا بأن سلطات الطالبان اعتقلت أول أمس الاثنين عددا من النساء لعدم ارتدائهن الشادور، وهو ثوب فضفاض يغطي الجسم من الرأس إلى القدمين، في حملة لاقت انتقادات دولية. ويلزم القانون النساء في أفغانستان بتغطية أجسادهن بالكامل عند الخروج من المنزل، وتغطي كثيرات منهن الوجه أيضا. وتجمع عشرات الرجال تنديدا بهذه الحملة وبالاعتقالات التي نفذتها شرطة الآداب التابعة لحكومة الطالبان، ونفت الشرطة الأفغانية استخدام أي أسلحة، متهمة المتظاهرين بالسعي إلى الإخلال بالنظام العام. وقال المتحدث باسم شرطة هيرات سعيد مسعود حسيني إن أشخاصا حاولوا التجمع وإثارة التوتر. وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه بفضل التدخل السريع لقوات الأمن تم السيطرة على الوضع. وكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت في منشور على إكس أنه منزعج من الاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرين سلميين في هيرات. في أخبار الرياضة، أعلن نادي بنفيكا البرتغالي أمس أن ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم عبر رسميا عن نيته في التعاقد مع مدربه الحالي جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو. وأوضح بنفيكا الذي أشار إلى أنه أبلغ هيئة تنظيم الأسواق المالية في البرتغال أن مورينيو أعطى موافقته على الصفقة. ويبلغ مورينيو من العمر 63 عاما، وسبق له تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس في أديلايد غائم جزئيا 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث ممطر 17 درجة، ملبون مشمس 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من برنامج أستراليا اليوم من إذاعة SBS عربي. شكرا لكل من يستمع لنا منذ انطلاقة البرنامج بتمام الساعة الثالثة، مستمرون معكم حتى السادسة. نحييكم وأطيب التحايا مني أنا منال العاني،
3: وأنا أيضا علاء التميمي. نسعد معكم بمشوار المساء، احنا معكم مستمعينا حتى الساعة السادسة، كنوا معنا أيضا حتى الساعة السادسة مع أيضا الترندينج. اليوم رح نحكي لكم تفاصيل الترندينج وأيضا ما لدينا من تفاصيل في الساعات الأخيرة مع زميل جورج غرام، رح تحكي لكم يا منال.
2: فعلا مستمعين، لدينا بودكاست SBS On Demand لشهر جون أو حزيران الجاري. طبعا عادة بهذا البودكاست نضيء على أهم ما تعرضه شاشة SBS On Demand من وثائقيات ومسلسلات وأفلام باللغة العربية خلال هذا الشهر. ترقبوا هذا البودكاست مع زميل جورج غرام. لكن الآن نعيد على أذهان حضراتكم اللقاء اللي أجريناه بالساعة الأولى مع المحامي توني طوق المتخصص بالعقود والقضايا التجارية وتسجيل العقارات، للحديث عن مقال كتبه المحامي الأسترالي اللبناني توني طوق بعنوان المصافحة اللي تنتهي بأروقة المحاكم.
3: فلنسمع للتفاصيل.
2: تبدأ الكثير من المشاريع التجارية بمصافحة ووعد متبادل وثقة كبيرة بين الأقارب أو الأصدقاء، ولكن عندما ينجح المشروع وتزداد الأرباح قد تظهر خلافات لم تكن في الحسبان حول الملكية أو الإدارة أو توزيع العائدات. وعندما لا تكون هناك اتفاقات مكتوبة قد تجد الأطراف نفسها أمام نزاعات تنتهي في أروقة المحاكم. ومن هذا المنطلق كتب المحامي الأسترالي اللبناني توني طوق مقالة بعنوان المصافحة التي تنتهي في أروقة المحاكم، أو بالإنجليزية The handshake that ends in court. فلماذا يتردد الناس غالبا في توقيع عقود عند البدء بمشروع تجاري مشترك؟ وما هي المخاطر جراء عدم التوقيع؟ والمزيد في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني مع المحامي توني طوق المتخصص بالعقود والقضايا التجارية وتسجيل العقارات.
4: لأنه الاتفاق الشفهي أو الاتفاق الشرف شوفوا دائما بينتهي بالمحاكم. هالقصة مثل الفيلم اللي يعني ينعاد كل مرة بشخصيات مختلفة، بس النهاية هي ذاتها كل مرة. يعني صار لي 20 سنة وما فيني أعدلكم مرة ذات الموضوع عم يتكرر. الأسامي بتتغير، المشاريع بتتغير، حجم المال بيتغير، بس القصة هي كل مرة هي ذاتها. بتبلش القصة إنه 2 قرايب أو 2 أصدقاء طفولة ببلشوا مشروع مع بعضهم أو بيشتروا عقار مع بعضهم. أوقات بيكون قهوة، أوقات بيكون مطعم، أوقات بيكون شركة عمار. إنه مشروع وكل حدا معه ثقة بالتاني وكله متفائل وكله بيقول إنه المشروع رح ينجح، وبعد كم سنة بيلاقوا حالهم عند المحامية وعند المحاكم.
2: أستاذ توني، كتبت مقالة بعنوان المصافحة التي تنتهي في أروقة المحاكم أو The handshake that ends in court. شو يمكن أبرز المشاريع أو الأعمال اللي تبدأ عادة بهذه الطريقة؟
4: أكثر شيء الاستثمارات العقارية، بس كمان في القهوات، في المطاعم، في بالعمار، في شركات نقل، وفي ريتيل يعني قصة تجارية، محلات تجارية وكذا. وأوقات بتكبر المشاريع وبتكبر المشاكل وما بيتوسع شيء، ما في اتفاق خطي، وهذا هودي المشاريع دائما بتبين بتبلش تبتدئ
2: نعم
4: يعني ببيت حدا او بشي سهره، بيكونوا عم يشربوا ارجيله، عم يشربوا قهوه. يعني واحد بيعرف حدا بالريل استيت، حدا بيعرف تاني معه تجربه بالعمار، حدا تاني بيعرف حدا بالبانكس في ضابط الفاينانس، وكل حدا بينبسط، وبعد كم سنه المشروع التجاري او العقاري بيركب كله سوا. وهذا شيء كتير منيح، لأنه بالجالية اللبنانية والعربية عامة هن مبني المشاريع مبنية على الثقة والتضحية والتعامل مع بعض العالم، وهذا شيء كتير منيح. بس الثقة ما بتكفي وحدها، لازم يكون في اتفاق خطي.
2: مثل ما تحدثت أستاذ توني، بيكونوا مجتمعين عدد من الأصدقاء وحتى الأقارب على سهرة، يتفقون على فتح مصلحة تجارية نيو بيزنس، وبعدين يمكن بعد فترة مثل ما تحدثت يصير هنالك خلافات، بالأخص على الأرباح، على إدارة المشروع، فكيف يحمون حالهم؟ يمكن شو هي أهم الأشياء اللي يتخذها الشخص في سبيل أنه ما ينتهي به المطاف إلى المحكمة؟
4: لازم يتأكدوا أنه كل شيء مكتوب باتفاق خطي. الإنسان بينسي التفاصيل مع مرور الزمن، هذه طبيعة البشرية، مش معناتها حدا كذاب. الثقة واحدة مش كافية، لأنه في أشياء بده الواحد يسألها. بطبيعة المجتمع العربي الشخص ما بيكون مرتاح يوثق أو يعمل اتفاق خطي، يعني هذا يعني شيء بيأثر على الثقة بيعتبره. بس في أشياء بدها تتوسع بعقد، لأنه في أشياء بتخص الملكية، في أشياء بتخص تقاسم الأرباح، في أسرة بتخص ترتيبات الخروج، لأنه في عالم ما بدها تكفي، بدها تخرج من المشروع، وبدهم يعرفوا أشياء تفاصيل الخروج. يعني هذه قصص ما بيحكوا فيها. وأنا اكتشفت مع الزمن أنه أكثرية المشاكل بتبين بس ينجح المشروع، مو بس يفشل. ليش؟ لأنه هلأ بعكس ما بيفكروا العالم، أنه منا صايبة عين، دغري العرب بيروحوا على صايبة العين، لأنه بس ينجح المشروع بيصير في شيء يختلفوا علي. وقت ببلش المشروع ما في شيء كتير يختلفوا علي، إذا فهمت علي.
2: نعم.
4: ساعتها بتبلش المشاكل، ساعتها بيرجعوا الورا وبيشوفوا ليش صار هيك وما صار هيك. مثل ما قلت لك، النجاح بيأثر على العلاقة أكثر من الفشل،
2: وبالتالي ينتهي بهم المطاف. أستاذ توني، بالمحاكم ومن خلال عملك في المحاكم، المرافعات كمحامي عقود، قضايا تجارية، يمكن شنو أبشع قضية، خلينا نسميها بهذه التسمية، مرت عليك؟ يعني ما بدنا تفاصيل، لكن يمكن الموضوع اللي كان موضوع القضية اللي تعتبر أنت من أصعب القضايا اللي اترافعت فيها.
4: وقت تحولت المشكلة، تحولت من مالية لشخصية، لحديد أنه هلأ في كاتب قديم اسمه إيسوب، كاتب أنه اثنين كانوا عباخر عن تغرق، اللي عم يغرق سألوه إيش بدك، قال بس بدي تغرق الباخرة من هديك المايل أشوف هداك عن يغرق قبل مني. بس فهمتي كيف؟
2: نعم نعم.
4: يعني يس، هذه إيسوبس فايبلز بيعيتوا له. حسيت مثل هيك، يعني ما عاد بالم بالبزنس، ما عاد بالم بالعقار، ما عاد بالم بشي. صارت القصة شخصية لدرجة إنه اثنين ايتان خسروا كل شيء، والمحامية اخذوا كل شيء، بس قصة عناد.
2: يا بدي يشوف شريكة يمكن يغرق قبل منه أو يقع قبل منه.
4: That's right. هذه مشكلة كبيرة بتصير خصوصي عند العرب واللبنانية، لأنه بيصير في قصة شرف، قصة غدر، بتتحول قصة كرامة، وبعدين بيصير تدخلات، بيجي حدا وسيط يجرب يحل المشكلة قبل ما توصل للمحاكم، بس بتصير أسوأ، لأنه أحقاد قديمة بتصور تبين، وأشياء صارت من 5 سنين من 10 سنين بترجع تنفتح، وبيرجعوا يروحوا عند المحامية. وأوقات صار معي التنايم الجهتين بيجول عندي لانه اثنينهم بيعرفوني،
2: نعم
4: وانا بقول له ما في، لانه في صراع المصالح ما فيني اشتغلكم، وكمان بيروحوا لعند الاكاونتنت وفي صراع مصالح، والاكاونتنت بيكون كل واحد عم يقول له يعمل شيء، يعني بيصير مشكله كتير كبيره، بتتحول من مشكله تجاريه الى مشكله عائليه او مشكله بالجاليه
2: فعلا، وتصير يمكن احقاد بين الشركاء. طيب استاذ توني، البعض يتحدث انه العقود التجاريه المحامين كلفتهم عاليه، اجورهم عاليه، فليحب ياخذ معلومات يعني يفهم التاكس، الضريبه، كيفيه بدء عمل تجاري، وين بيروح يعني، يمكن شو هو اكثر شيء يساعدهم بهالحاله؟
4: احسن شيء يحكوا مع الاكاونتن بقصص الضرائب. اذا بدهم اشياء الماليه بيروحوا عند فاينانشال بلانر، بيعمل لهم دراسات تيشوفوا، وبعد ما يتفقوا يروحوا عند محامي يوثق كل شيء، يعمل اتفاق خطي، وهذا بيحمي الكل، ما خصه بالثقه، لانه مثل ما قلت لك العالم مع مرور الزمن تنسي. انا اوقات بيصير اشياء قبل بجمعه بنسي التفاصيل صغيره
2: فعلا. نعم
4: من هيك بوثق كل شيء تتذكر كل شيء. هيدي المشكله الكبيره بالجاليه العربيه، ما في توثيق، وبيفكروا انه الاتفاق الخطي بيتعدى على الثقه بين الاشخاص. لا، هو بيحسن العلاقه، بيخلي العلاقه منيحه،
2: وبيحمي حاله يمكن الشخص، وما بتنتهي بهم الى المحاكم.
4: مزبوط
2: أستاذ توني، لكن على الصعيد الآخر نشوف بعض الأصدقاء وحتى الأخوان المقربين بيصير بينهم توقيع عقود في سبيل أنه مثل ما تحدثت حضرتك يحموا حالهم، ما بيخسروا بعضهم البعض. فإذا حبيت تترك نصيحة أدفايس للمستمعين قبل دخول لأي مشروع تجاري مع الأقارب مع الأصدقاء، فشو هي يمكن الجولدن أدفايس أو النصيحة الذهبية من حضرتك؟
4: يقعدوا مع بعض، يعني هنو قاعدين بالسهرة يكتبوا كل شيء، يعملوا points of agreement أو heads of agreement، ويطوروا مع الوقت، يعني كل واحد معه إذا معه شيء بده يزيد إعلان، بعد ما يتفقوا كليا يعني يروحوا لعند محامي يوثقوا كل شيء، فان يعملوها من ضمن partnership agreement، فان يعملوها من ضمن shareholder agreement، في كذا طريقة فينا نوثق الagreement. بس بدي شدد على شغلة بنبهلها، يعني بهالأيام في تكنولوجيا كتير مثل ما بنعرف، وهيدي صايرة المشاكل أكبر من وراء التكنولوجيا. مثلا بتوصل القضية على محاكم، في messages واتساب، في screenshots صور للmessages، وفي حكي مسجل على الواتساب أو voice recordings، هذا كله بيصير مستندات بالمحكمة. يعني الحديث العفوي، يعني اللي بيصير بين الأشخاص أو بطريقة غير رسمية، شوي بيصير ضمن إفادات أو مستندات بالمحاكم. يعني ما بيتوا شيء خاص، وهذه كتير بيتفاجئوا فيها العالم، بيتفاجئوا أنه شيء خاص أو حديث غير رسمي بيصير بالمحاكم مستندات. يعني الواحد بده ينتبه كتير، يعني من هيك لازم الواحد يعمل اتفاق خطي بيوثق كل شيء. وكمان هيدي الأسباب بتودي لحديث عن عنف أو حلول خارج المحاكم، وكتير كتير بتتطور الأمور، بس يصير بس ما يكون في عقد موثق كتير بتصير، بيوفروا على حالهم كتير البارتنرز والبيزنس بارتنرز إذا بيعملوا عقد بين بعضهم. يعني عم تشوف كتير ب 21 سنة ما فيني أعدلك، مثل ما قلت لك الفيلم اللي عم يتكرر دايما.
2: المحامي توني طوق المتخصص بالقضايا والعقود التجارية والتسجيل العقارات، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك القيمة.
4: Thank you.
3: إذن كل شكر منال على هذا التقرير. مستمعينا طبعا هذا التقرير وتقارير أخرى دائما نذكركم بها أنها موجودة على موقعنا الأم sbs.com.au/arabic.
2: وشو هاي الأغنية على اللي محضرنا إياها؟ عايل.
3: أيوة.
2: لسمر عايل كاظم.
3: أيوة.
2: الساهر طبعا. أيوة. هذا تراث عراقي
3: صحيح.
2: قديم. عايل
3: يا
2: لسمر عايل، راح من بالي اسم المطرب.
3: هو كاظم الساهر؟
2: لا، هو كاظم
3: الأصلية.
2: الساهر الأصلية أتوقع عبد الله العبد الله هيك شيء. فنستمتع سوية بأغنية كاظم الساهر حتى حين موعد الموجز الإخباري والزميل هاشم الحداد.

0: من اس بي اس عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للانباء. الولايات المتحده تعلن شن ضربات ضد ايران بعد اسقاط مروحيه امريكيه، وطهران ترد بقصف قواعد امريكيه في البحرين والكويت والاردن. غارات اسرائيليه على صور في جنوب لبنان تؤدي لسقوط 11 قتيلا. 6 دول من بينها أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر يؤكد أن الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة تبقى من أكثر البرامج الاجتماعية الحكومية كلفة. أعمال شغب وعنف في بيلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية ودعوات لاحتجاجات مناهضة للهجرة بعد حادثة طعن اتهم مهاجر سوداني بارتكابها. ترقبوا نشرة الأخبار على رأس الساعة.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
5: Okay, playing now.
4: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
6: Hey Google, play SBS Arabic 24.
4: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
7: مساء الخير والصحة والعافية عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي برنامج أستراليا اليوم بآخر نصف ساعة من البرنامج. نتمنى أنه تقضون برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة بالمواضيع والمقابلات والأغنيات اللي قدمناها لكم. لكم من أطيب التحايا، أنا منال العاني
8: وأنا على التميمي، ونأخذكم الآن في جولة سريعة. درجة الحرارة المتوقعة ليوم غد في العاصمة الفيدرالية كيمبرا مشمس 17 درجة، سيدني أمطار متفرقة 21، في ملبورن الجو مشمس 17، أدليد غائم جزئيا 19، في بريسبن أمطار متفارقة 23، هوبرت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث ماطر 17 درجة مئوية.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام بفقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي. اخترنا لكم اليوم مستمعينا موضوع شغل أستراليا، وأيضا استمعنا إلى بشكل مختصر خلال النشرات الإخبارية والمواجيز مع الزميل هاشم الحداد، ألا وهو مطالبات بتأجيل إصلاحات برنامج NDIS خشية حرمان آلاف الأستراليين من الدعم.
8: بالفعل منال، مجموعات مناصرة حذرت من أن الأنظمة البديلة غير جاهزة لاستيعاب المشاركين المستبعدين من البرنامج، ودعت أيضا إلى تأجيل التغييرات حتى عام 2028.
7: بتفاصيل هذا الموضوع مستمعينا، منظمات معنية بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة طالبوا بشكل جدي الحكومة، طالبوها بتأجيل الإصلاحات الكبرى المقترحة على برنامج التأمين الوطني ضد الإعاقة حتى منتصف عام 2028 على الأقل، محذرة من أن المضي بتنفيذها قبل استكمال أنظمة الدعم البديلة قد يترك آلاف في الأستراليين من الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة من دون خدمات أساسية.
8: طبعا يأتي ذلك فيما تستعد الحكومة الفيدرالية لإدخال تعديلات واسعة على معايير الأهلية للانضمام إلى البرنامج الذي تبلغ كلفته حوالي 56 مليار دولار سنويا في إطار مساعيها للحد من الارتفاع المتواصل في النفقات.
7: وقالت الرئيسة المشاركة لتحالف التوحد الأسترالي جيني كارافولوس إن من غير الواضح المدة التي ستستغرقها الولايات لإنشاء خدمات الدعم البديلة للأشخاص الذين سيستبعدون من البرنامج بموجب التعديلات الجديدة، وأضافت إن الأنظمة ليست جاهزة، وإذا لم تكن الأنظمة جاهزة للإصلاح فلا ينبغي أن تكون هناك مرحلة انتقالية.
8: يأتي ذلك فيما تأمل الحكومة الفيدرالية في خفض النفقات فقط عبر نقل آلاف الأشخاص الذين يعانون من إعاقات خفيفة أو متوسطة إلى خدمات دعم تديرها حكومات الولايات والمقاطعات.
7: مستمعينا، هنالك مقال كامل موجود على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic طبعا بكل التفاصيل، اللي يحب يطلع على الموضوع يحب يشاركه مع الأصدقاء تنشروا على منصات التواصل الخاصة بكم لكي تعم الفائدة، فما عليكم سوى زيارة موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic. نتوقف مع فاصل غنائي أغنية لرامي جمال، وبعدها فاصل إعلان قصير، ومن ثم بودكاست SBS On Demand لشهر جون حزيران، أهم ما تعرضه هذه الشاشة من أفلام ووثائقيات وأيضا مسلسلات متنوعة.

0: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
2: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
3: SBS Kickoff,
4: the new music station celebrating football anthems from around the world.
5: It's time for Africa.
3: It's live now
4: on DAB Radio, the SBS Audio app,
3: online and SBS On Demand.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
6: مرحبا بكم، أنا جورج غرام. في هذا البودكاست نفتح معكم كتاب المواعيد وأجندة العروض لشهر حزيران يونيو لعام 2026 عبر منصة SBS On Demand. حزيران هذا العام ليس مجرد شهر عابر، بل هو تذكرة سفر مجانية تأخذنا إلى ملاعب المونديال الصاخبة وتطوف بنا بين أروقة السينما العربية والعالمية المترجمة لتقدم وجبة درامية وثقافية تناسب كافة الأذواق. حضروا قائمة مشاهداتكم، لأن الخيارات هذا الشهر استثنائية بكل المقاييس. البداية لا يمكن أن تكون إلا من المستطيل الأخضر، ومع الحدث الاستثنائي الذي ينتظره الملايين حول العالم. وفي هذا الشهر ينطلق رسمياً العرس الكروي الأكبر عالمياً، كأس العالم فيفا وورلد كاب. 104 مباريات كاملة بكل إثارتها وتفاصيلها ودموع الفرح والخسارة فيها ستكون بين أيديكم مباشرة ومجانا حصريا عبر منصة SBS On Demand. ولأننا نعلم أن أوقات المباريات قد لا تناسب الجميع دائما، تتيح لكم المنصة ميزة الإعدادات الكاملة للمباريات والملخصات الوافية والمباريات المصغرة ميني ماتشز، لتضمنوا عدم تفويت أي لقطة مع توفر الترجمة والتعليق باللغة الإنجليزية طوال البطولة.

0: ومن المونديال العالمي نبقى في أجواء الساحرة المستديرة، ولكن بنكهة أسترالية محلية خالصة ذات جذور عميقة. في 24 من حزيران يونيو نلتقي مع الوثائقي المميز المترجم إلى العربية ووكبول أستراليانز بيوتيفول جيم، والذي يقدمه النجم الأسترالي أنتوني لاباليا. هذا العمل ليس مجرد رصد رياضي، بل هو شرح اجتماعي يروي كيف تحولت كرة القدم في أستراليا من لعبة كان ينظر إليها في الماضي على أنها لعبة للمغتربين، إلى اللحظة التاريخية الاستثنائية التي حبست أنفاس الأمة عندما تسمر 43% من الشعب الأسترالي أمام الشاشات لمتابعة منتخب السيدات الماتيلداز في نصف نهائي كأس العالم 2023. إنه وثائقي يمس الهوية والترابط الثقافي في مجتمعنا.
1: Stupid things they do, and particularly like if Australia scores or we win a game.
2: When there's an incredible counter-attack and the ball has been played from defence to attack in three or four passes and they finish it, that's when I lose my mind.
3: Whenever I have to.
2: Last piece of cake.
1: It would be a very, very good way to solve any disputes, maybe commercial disputes, let's do that.
2: What to eat for dinner. So many times it's, I don't know. So penalty shootout, let's go.
4: Who steals the last bit of the chocolate? Because everybody lies when I've got no chocolate left and I always accuse somebody of stealing it.
2: Who to date?

0: ننتقل الآن إلى السينما الناطقة بالعربية مع الفيلم الدرامي العراقي المؤثر بغداد ميسي. في هذا الفيلم نعيش في تفاصيل العراق المثقل بالجراح، لنرافق طفلاً في العاشرة من عمره يعاني من إصابة بليغة بترت ساقه، لكنها لم تتمكن يوماً من بتر شغفه وحبه اللامحدود لكرة القدم وأمنياته بأن يصبح مثل نجمه المفضل. فيلم تفيض مشاهده بالإرادة والأمل وسط الركام. وفي نفس اليوم تبحر بنا المنصة نحو شواطئ الغموض والإثارة والجريمة مع الفيلم الفرنسي الناطق باللغتين الفرنسية والعربية A Prophet. الفيلم يأخذنا إلى كواليس سجن فرنسي موحش وقاس، حيث يزج بالشاب العربي الضعيف والمستضعف مالك ليمضي عقوبة مدتها 6 سنوات هناك. وبسبب قلة حيلته يجد نفسه مجبراً على الانصياع والتعاون مع عصابة كوريسكية عنيفة تدير الأنشطة الإجرامية داخل السجن. في هذا العالم المظلم يتعلم مالك بسرعة أن السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة هو التخلي عن الضعف ومحاولة صعود سلم القوة بنفسه.
1: Vous avez quelqu'un dehors ?
2: Non, chef.
1: Et si à l'intérieur, vous connaissez du monde, amis, ennemis ?
2: Personne, chef.
3: Vous avez déjà quoi, à la marque ?
4: T'as déjà eu des problèmes dans la cour ? Tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection ? Il y a un mec qui t'a parlé, tu le connais ?
2: Pourquoi ?
4: Si tu le tues pas, c'est moi qui le tue. Sors pour moi, tu rentres et t'es payé.
5: Tu parles avec les barbus, tu parles avec les Corses, tu fais le grand
6: écart.
7: Tu nous proposes un arrangement, les planques, les bagnoles, les fournisseurs, tout. On prend le marché et là on pèse.

0: con que tu fais ça. Subhanallah, t'es un prophète ou quoi?
1: راني درت خصم قال لي قديت باش تعدل ما بغاش نشوف.

0: أما إذا كنتم من عشاق دراما الجريمة والتحقيقات المنظمة، يسعدني الإعلان عن وصول مسلسل الأكشن الفرنسي المشوق The Brigade بموسميه الأول والثاني إلى المنصة. الموسم الأول ينطلق في الأول من حزيران يونيو، حيث نتابع القائد الجديد سعيد وهو يتولى قيادة فرقة النخبة في فرساي وسط ظروف صعبة وخلفية معقدة تركها القائد السابق، ليجد الفريق نفسه على الفور في مواجهة عصابات السطو المسلح. بينما ينطلق الموسم الثاني في 18 من حزيران يونيو ليرفع من وتيرة الإثارة عندما يتعرض ضباط من مكافحة المخدرات لإطلاق نار، ويبدأ صراع الصلاحيات والمعلومات داخل أروقة الأمن. المسلسل مترجم بالكامل إلى اللغة العربية.
1: Eric, darf ich Said vorstellen? Mein Nachfolger bei der Brigade.
2: Sie haben die besten Leute der Pariser Region unter sich.
3: Polizei!
2: Gewinnen Sie Ihren Respekt, so wie Patrick.
4: Er war der Beste, arbeitete auf die alte Art.
5: Aber mit Patrick war das jedes Mal.
6: Diese Leier, hör auf, er ist in Rente und ich bin nicht Patrick.
7: Das Letzte, das ich will, ist, dass wütende Verrückte einen Krieg anzetteln mitten in Paris.
8: Polizei!
1: Du bist der Boss. Komm damit klar.

0: ولمحبي الكوميديا الاجتماعية الخفيفة والمترجمة للعربية أيضاً الفيلم الإسباني Jokes and Cigarettes. الفيلم ينقلنا إلى أواخر الستينيات ويروي قصة إيبوجينيو صائغ المجوهرات الشاب الذي يقع في حب كونشيتا، ويشكلان معاً ثنائياً موسيقياً، لكن التحول المفاجئ يحدث عندما تترك شريكة حياته عالم الفن ليجد نفسه وحيداً على المسرح، ومن هنا ينطلق ليتحول بالصدفة والذكاء إلى واحد من أشهر وأهم نجوم الكوميديا الارتجالية ستاند أب كوميدي في تاريخ إسبانيا. قصة ملهمة تمزج الابتسامة بالدموع.
1: Anem a preparar-ho tot al seu gust. Ahí falta la mesita i el taburete al centre, al costat del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo i un paquet de tabac negre, un machero i un sandré.
2: Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabe? La morena más guapa de Sierra Morena. Eso de formar un grupo de debò.
1: Parece tímido, ¿eh? Pero después... Els dos.
2: Una d'aquelles dones que serveix per gairebé tot, menys per triar marit.
1: Parla, explica les teves anècdotes. A la gent li fas gràcia.
2: Diu, oiga, ¿usted domina el inglés? Diu, hombre, si es bajito y se deja.
3: Jo no sóc un bon pare, ni tan sols he estat un bon marit. Jo no sóc humorista.
1: Però fa riure la gent. ¿Saben aquel que diu?
3: La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi personaje. ¿Cómo te sientes al estar casada con un payaso?
1: Idiota.
0: مستمعينا، بين حماس المونديال العالمي وعمق الأفلام العربية وتشويق المسلسلات الفرنسية والإسبانية المترجمة، تعدكم SBS On Demand بشهر حافل بالاكتشافات والمشاعر الممتعة. أتمنى أن تكون هذه الجولة قد ساعدتكم في ترتيب أوقاتكم وقائمة مشاهدتكم لشهر حزيران يونيو. مشاهدة ممتعة، وإلى اللقاء في جولات أخرى. كان معكم جورج غرام.
4: كل شكر للزميل جورج غرام على هذا البودكاست.
5: ومع هذه الحلقة من بودكاست SBS On Demand for June نأتي على ختام برنامجنا لليوم. نتمنى مستمعينا أن استفدتم من مواضيعنا، فقراتنا، وأيضا شكرا لكل المشاركين بحوارنا المباشر لهذا اليوم. بالختام نشكر الزميل هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية، وسيكون معكم هاشم بعد تقريبا 4 دقائق من الآن بنشر موجزة للأخبار.
4: كل شكر للزملاء الذين شاركونا في حلقة هذا اليوم، بترا طوق الهندي، سناء وهيب، وجورج غرام.
5: وكنت معكم من وراء المايكروفون أنا منال العالي،
4: وأنا أيضا على التميم. وترككم بعد قليل مع صوت فريد أطرشوي، لكتب عورة الشجر.
5: تصبحون على خير.

عناوين النشرة: ارتفاع متوقع في أسعار الوقود في أستراليا بعد انتهاء العمل بخفض الضريبة على النفط إلى النصف نهاية الشهر الجاري. وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر يؤكد أن الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة تبقى من أكثر البرامج الاجتماعية الحكومية كلفة. 6 دول من بينها أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. من المنتظر أن يواجه السائقون أسعارا أعلى للوقود بحلول نهاية الشهر الجاري بعدما يصل خفض الضريبة على الوقود إلى النصف إلى ختامه. وتقول جماعات الدفاع عن حقوق المستهلك أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في مدن كسيدني بنسبة 40%. وشددت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ على أن الحكومة تقوم بما في وسعها لحماية الأستراليين من تداعيات النزاع في الشرق الأوسط، ولكنها لن تمدد فترة خفض الضريبة على الوقود. من جهته قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم أن مخزونات الوقود في أستراليا حالياً أكبر من المخزونات التي كانت متوافرة لدى بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي. في اليوم الثاني من جلسات الاستماع البرلمانية المخصصة للنظر في الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة، أكد وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر، وهو أيضا الوزير المسؤول عن الخطة المعروفة باسم NDIS، أنها وجدت لتبقى، مؤكدا أنه رغم جهود الحكومة لوضع حد لارتفاع كلفتها لأنها تبقى من أكبر البرامج الاجتماعية الحكومية لناحية التمويل. وكان المدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة قالوا أن الحكومة لم تناقش معهم خطتها، وأن الاقتطاعات المقترحة ستترك الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة من العزلة وانعدام الدعم. خلال جلسة استماع برلمانية بشأن الصناعات الناشئة في شمال أستراليا، دعت مجموعات مدافعة عن البيئة الحكومة الفيدرالية لدعم التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة بدلا من تشجيع مشاريع التنقيب عن النفط والغاز. ويركز التحقيق البرلماني على ألقاء الضوء على الفرص الاقتصادية الناجمة عن تطوير قطاع المعادن النادرة والمبادرات التي تستفيد منها الصناعات الدفاعية وقطاع الطاقة المتجددة ومجالات التصدير. وفي داروين قالت مديرة مركز المقاطعة الشمالية للبيئة الدكتورة كريستي هوي أن شمال أستراليا تحتوي على مناطق عالية القيمة، بما في ذلك أكبر مساحات من الأراضي البكر في العالم، داعية الحكومة إلى حمايتها والاستثمار في المحافظة عليها. قالت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا أمس أنهم اتخذوا إجراءات منسقة لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ردا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وبعد فرض عقوبات جديدة في وقت سابق من يوم أمس، ذكرت مجموعة هذه الدول أنها مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات تتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية. فاصل قصير مستمعين الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

صاروا منك لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول ضوك طفى.

خفف من الأحلام شوية.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

0: إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia
1: من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: SBS Arabic Pop Arabi.
1: نداء خاص سكسك يوزم من الجميع. ما تميزوش الناس بعنيكم. وين

SBS Arabic. Pop Arabi. Pop Arabi.

استمعوا إلى آخر الأخبار من إس بي إس عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

ما بيني وبينك حيط. سمعت صوتك استغربت اتلخبطت اتشديت، قلبي اتنفض ما بين ضلوعي ومن الفرحة بكيت. أول ما شفتك الدنيا لفت بيا، ربي حبني وهبلي من عنده هدية.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وأنا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

0: SBS Arabic Pop Arabi. Pop Arabi.
1: كبرت لمدللة وكرم خدودها حليه

غلط غلط يمكن غلط إذا بحرق وقت

0: أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الخميس في 11 من حزيران يونيو 2026. وفي عناوينها: ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض. مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وارتفاع مرتقب لأسعار الوقود في أستراليا مع انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود. كانت هذه العناوين، ولكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمهاجمات جديدة، واتهمها بالاستخفاف بعقل واشنطن في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة شديدة، مضيفا إنهم يواصلون المماطلة. من جانبه، وصف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الهجمات الأمريكية الأخيرة بأنها علامة على اليأس، بعدما أفادت تقارير بأن الجيش الأمريكي استهدف نحو 20 موقعا بينها أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ومحطات تحكم أرضية. من جانبه، أكد المتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شاكارتشي إن إيران مستعدة للصمود في وجه أي ضغوط أو تهديدات على حد تعبيره.
1: First of all, every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth by us. We have responded proportionally to threats. We have responded with more force, more intensely and stronger.
0: في ذات الوقت، أعلن الجيش الأردني أنه أسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران في وقت تتبادل فيه طهران وواشنطن الضربات العسكرية عقب إسقاط مروحية أمريكية. وتقول إيران إن الهجوم استهدف قاعدة موفق السلطي الجوية، والتي استضافت في السابق مقاتلات أمريكية من طراز F-35 وطائرات عسكرية أخرى. ويقول الصحفي في وكالة أسوشيت بريس جون جامبريل إن الأردن يجد نفسه في موقع بالغ الحساسية بين إسرائيل وإيران، وأضاف أن هذه الضربات تثير تساؤلات بشأن مستقبل جهود السلام في المنطقة.
2: All this put together again calls into question efforts to try to reach a more permanent ceasefire in the Iran war that started all the way back in February. Meanwhile, it just remains unclear if there will be more retaliation, more attacks in the Middle East, and all this is putting new pressure on those talks, which so far haven't had any major results.
0: في ذات الوقت، أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس بريس أن قاعدة جوية مهمة أصيبت خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية الأحد والاثنين، رغم أن طبيعة الأضرار لم تحدد حتى الآن بدقة. وقال المسؤول إن القاعدة تأثرت ولكن في منطقة غير أساسية، في إشارة منه إلى قاعدة رامات ديفيد الواقعة في شمال إسرائيل. تزور وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أوروبا والمملكة المتحدة برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مالز، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية لأستراليا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، قالت وونغ أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تبرز هشاشة وقف إطلاق النار القائم.
3: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open and freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
0: نبقى في الشرق الأوسط، حيث قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس بريس، في حين دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله على حد تعبيره. ومع مواصلة إسرائيل شن ضربات واسعة النطاق استهدفت إحداها سيارة في مدينة صيدا، أعلنت بلدية كفر شوبة أنه أفرج عن عضو في مجلسها البلدي وعامل بلدي بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى إسرائيل للاستجواب. خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في تصاعد هجمات المستوطنين التي أسفرت عن مقتل وإصابة وتهجير فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وذكر التقرير الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن السلطات الإسرائيلية مكنت هجمات المستوطنين من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري في ظل مناخ من الإفلات من العقاب عززته الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون. كما خلص التقرير إلى أن حركة حماس ارتكبت ما قال عنه التقرير جرائم حرب بحق فلسطينيين وإسرائيليين على حد سواء. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف منذ عام 2023.
4: Palestinians in the West Bank must be protected as required by law, and perpetrators of violation must be held accountable.
0: أستراليا من المتوقع أن يواجه سائق السيارات ارتفاعا في أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود نهاية شهر حزيران يونيو الحالي. وتقول الهيئة الأسترالية الرئيسية المعنية بشؤون السائقين إن متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص في سيدني سيكون أعلى بنحو 40 سنتا للتر الواحد بعد انتهاء التخفيض مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب مع إيران. من جهتها أكدت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لحماية الأستراليين من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، لكنها أوضحت أنها لا تعتزم تمديد التخفيض الضريبي على الوقود. أما رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي فقد قال إن التصريحات المتكررة الصادرة عن الولايات المتحدة بشأن اتفاق السلام جعلت التعامل مع تداعيات الاضطرابات في أسواق النفط العالمية أكثر صعوبة، لكنه أكد أن الحكومة نجحت في تأمين إمدادات الوقود حتى الآن.
5: There is now more fuel in Australia today than there was on February 28 when this conflict arose. And as a direct result of what we've done through Export Finance Australia purchasing spot purchases of cargoes, of diesel, of jet fuel, of fertiliser as well as petrol, is to make a difference for people.
0: تواصل التعديلات المقترحة من الحكومة على برنامج التأمين الوطني ضد الإعاقة NDIS إثارة الانتقادات خلال جلسات التحقيق التي تجريها لجنة تابعة لمجلس الشيوخ في كامبرا. فقد أعرب السناتور عن حزب الخضر جوردان سيل جون عن تحفظاته بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه لا يمكن إقراره بصيغته الحالية لأنه سيزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
6: That the impacts upon our community will be dire, that harm will be done, that families will face additional financial burdens, that stress and strain that is already fraying the mental capacity of so many will be pushed beyond the brink.
0: في الرياضة، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو إن عشية انطلاق كأس العالم إن الهيئة الكروية الأعلى في العالم لا تتحكم في كل شيء عندما يتعلق الأمر بإصدار التأشيرات أو تحديد الأشخاص المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة. وقال خلال مؤتمر صحفي إن فيفا يحاول دائما إيجاد حلول، لكنه في النهاية لا يمكنه فرض قراراته على الحكومات وأجهزة الشرطة. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد غائم جزئيا 20، ملبن أمطار محتملة 17 درجة، هوبارت مشمس إجمالا 15، كامبرا غائم جزئيا 15 درجة، سيدني أمطار محتملة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: Good morning Australia. صباحك خير سناء, وصباح الخير للزميل سليم الفهد على وقع التصعيد في الشرق الأوسط والعد العكسي لانطلاق العرس الكروي. نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكاماريغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: صباحكم مبروك أعزاء مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia, بيترا وسليم. طبعا اليوم هو الخميس 11 من شهر حزيران يونيو 2026. يعني لما بنقولها اليوم أكيد كنا بنستنى العرس الكروي كيف ما قلتي بيترا, عم نستنى المونديال على أحر من الجمر لنستمتع أكثر ما نربح. نستمتع بالفرق المشاركة, نستمتع بأداء أسترالي إن شاء الله يكون متميز, ونستمتع كذلك بأداء عربي متميز. بعرف أنه في كثير من العرب بيحبوا فرق أخرى, لما لا نستمتع كمان بأدائهم. صباحكم مبروك, برنامج Good Morning Australia ابتدأ من السادسة ومستمر معاكم إلى التاسعة صباحا. أنا سناء وهيب,
3: وأنا بترا طوء الهندي. بعيدا عن المواجهة على أرض الملعب بالمكسيك جنوب أفريقيا اليوم, مواجهات تبدو وتتخذ يعني توجه تصعيدي. الرئيس الإيراني يقول نحن أمام اختبار صعب, يجب أن نخرج من حالة لا حرب ولا سلم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد سنضرب إيران بقوة شديدة اليوم. نتنياهو يوجه رسالة للبنانيين, لسنا في حالة حرب مع الشعب اللبناني وحزب الله هو الذي احتجز بلدكم. ورسالة بالعربية من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ إلى اللبنانيين, أحلم بزيارة بيروت فيما أعداد الضحايا ترتفع, يعني في ليلة قاسية جدا في بيروت.
2: كل الأنظار متوجهة إلى الشرق الأوسط, لكن النيران أضرمت كذلك بيترا في بيلفاست بعد هذا الحادث المريع. طبعا هنتكلم عنه كمان في جولة الصحف هذا الصباح, لأنه أخذ بالفعل كثير حيز كبير في الصحف الأسترالية.
3: سناء اليوم رح نوقف عند كل المواجهات بالسياسة وأيضا بالرياضة. اليوم يوم الحوار المباشر, اليوم بدنا نسألكم مين من المنتخبات العربية الثمانية, ويمكن اليوم لحظة تاريخية أمام أكبر تمثيل عربي بكأس العالم, أنتم مين بتشجعوا؟ لمين بتعطوا صوتكم؟ لمين بتكون هيك تصرخوا فرح من قلب قلبكم؟
2: نعم, ومين من المتوقع حياخد كأس العالم كذلك؟ شاركونا أراءكم بالفرق اللي بترتاحوا تشوفوها, اللي بتشجعوها, اللي واخدين أنه تشجعوها. بعرف أنه في كثير منكم بيشجعوا البرازيل, في اللي بيشجع ألمانيا, في اللي بيشجع الدول العربية وبس, في لا بيشجع أستراليا وبس. إحنا بدنا نسمع ليه كمان بتحبوا هالفرق على 1-300-799-624.
3: انطلقنا وسننطلق إلى نيويورك بعد قليل, ولكن التحية فيروزية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
2: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
1: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن،
4: وأنا بترا طوء،
1: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
4: قبل ما ننطلق إلى نيويورك، الحكمة الصباحية معك سنة.
5: نعم بترا، الحكمة تقول، وهي لأحمد خالد توفيق: شقاء الإنسان ينبع من مجالسته لمن لا يفهمه.
6: من مراسلينا،
5: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا سناء وهيب،
4: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا محمد السطوحي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة الأمريكية. صباحك خير من سيدني محمد.
7: أهلا، صباح الخير بترا وسناء، وطبعا فارس وكل المستمعين.
4: هلا يا هلا يا هلا يا محمد. إذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بالرد على إيران، سنضرب إيران بقوة شديدة، أريد السلام للشرق الأوسط، والاتفاق مع إيران جاهز.

0: ولكن طهران تواصل المماطلة، والرئيس الإيراني يرد: نحن أمام اختبار صعب، يجب أن نخرج من حالة لا حرب ولا سلم. إلى أين تتجه الأمور؟ كيف يمكن أن يتطور التصعيد؟ وما الخيارات المطروحة اليوم أمام الإدارة الأمريكية محمد؟
1: طبعا إذا أخذنا بتطورات اليومين الأخيرين، نحن في طريق التصاعد والتصعيد من الجانبين. المدهش أن الرئيس الأمريكي منذ يومين فقط كان في جدل حاد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، وطلب منه عدم التصعيد مع إيران، والرد بصورة موجزة وبسيطة على الهجوم الإيراني على إسرائيل بالصواريخ بعد أن هجمت إسرائيل بيروت. لكن بعدها بيومين فقط كانت الطائرات الأمريكية والصواريخ الأمريكية هي التي تسقط فوق إيران، والرئيس الأمريكي يقول أنه يجب أن إيران تدفع الثمن. الثمن هو أنه طائرة هليكوبتر أمريكية أسقطت فوق مضيق هورمز، يعرف أنه مسيرة أسقطتها، ولكن ليس هناك تأكيد أن هذه المسيرة كانت تتجه لإسقاط الطائرة بشكل مقصود، ربما يكون حادث، لا يوجد ما يؤكد ما إذا كانت مقصودة أو غير مقصودة. لكن في النهاية الرئيس الأمريكي تعهد بأن إيران يجب أن تدفع الثمن، خصوصا أن إيران بعد الضربات الأمريكية الأولية قامت بالرد أيضا بطريقة كبيرة باستهداف حوالي 20 موقع أمريكي وقاعدة أمريكية في منطقة الخليج. هذا بالنسبة للرئيس الأمريكي كان أيضا سببا أنه يقول أنه إيران تماطل في الاتفاق، هي لا تريد التوقيع على الاتفاق، وبالتالي هي لابد أن تدفع ثمن ذلك، ويتعهد بأنه سيتم التصعيد بقصف أقوى لإيران، وننتظر عمليات أكثر ربما اليوم أو غدا. لكن في كل الأحوال هناك نوع من التشاؤم في هذه اللحظة، لأن الرئيس الأمريكي كان يتحدث كثيرا عن قرب التوصل إلى الاتفاق، وأن المسألة عدة أيام، كان يأمل أنه ربما يتم الاتفاق قبل بداية كأس العالم، أنه هيكون شيء صعب أنه كأس العالم يتم بينما أمريكا في حالة حرب ساخنة، لكن واضح أنه هذا أصبح مستبعد في الوقت الحالي. لكن يظل أنه هناك مشاكل كبيرة للرئيس الأمريكي، هو لا يريد بالفعل العودة إلى الحرب بشكل شامل، لأنه هذا معناه مصاعب أكثر للولايات المتحدة دون أن يكون هناك هدف استراتيجي يتحقق منها، خصوصا بالنسبة لإسقاط النظام أو الحصول على اليورانيوم المقصر أو حتى إعادة فتح مضيق هولمز. هذه كلها أمور تبدو الآن صعبة أن تتحقق فقط بالقوة العسكرية، لابد من تفاهم سياسي حولها. ومن هنا الرئيس الأمريكي يريد أن يستخدم العمليات الأخيرة كتصعيد، كرسالة لإيران أن تعود لمائدة المفاوضات وتوافق على الشروط من أجل الاتفاق. لكن التصعيد أحيانا يؤدي إلى النتائج المرجوة، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما.
2: نعم محمد، في ظل وصول التضخم إلى 4.2% واستمرار صعود أسعار البنزين في الولايات المتحدة، هل ينظر إلى هذه التطورات على أنها مؤقتة أم أنها مؤشر على ضغوط اقتصادية قد تستمر للأشهر المقبلة؟
1: طبعا هذا هو التخوف، لأن العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 4.2% هذا من الممكن أن يستمر، لأن العوامل لا تزال قائمة. أولا الحرب ضد إيران ليست فقط مستمرة ولكن تتصاعد كما رأينا خلال الأيام الأخيرة، ومن الممكن أن تستمر. التفاؤل الذي كان موجودا بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق يتراجع بنفس الوقت، هذا معناه أنه النفط سوف تزداد أسعاره. اليوم أيضا بدأت أسعار شركات النفط في الارتفاع، سوق الأسهم الأمريكية تراجع بشدة اليوم مع الأحداث والتطورات الأخيرة ومع ارتفاع نسبة التضخم، خصوصا أنه التضخم في سعر البنزين هو السبب الرئيسي. طبعا كان هناك بسبب التعريفة الجمركية، لكن زيادة سعر البنزين إلى حوالي 50% على مدى الأشهر الأخيرة هو الذي أدى بالأساس إلى زيادة نسبة التضخم. ومن هنا هناك قلق كبير خصوصا لدى أوساط الحزب الجمهوري. هم يشعرون أنه استمرار ارتفاع نسبة التضخم بهذا الشكل معناه أنه فرصهم تقل في الانتخابات في نوفمبر القادم، الانتخابات المصرية للكونغرس. الرئيس الأمريكي عندما سئل عن ذلك قال I love inflation، يعني هو يحب التضخم لا أدري
2: ما الآخر هو يحبه.
1: لكن في النهاية هذا سيستخدمه الديمقراطيون كثيرا ربما في الانتخابات القادمة، للإشارة إلى أن الرئيس ترامب منفصل عن واقع الناس ومعاناتهم، وينعكس ذلك بالتأكيد على المرشحين الجمهوريين.
0: محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة يعني في قراءة لما بعد خسارة نانسي ميس بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تحديدا في ولاية ساوث كارولينا. ذلك اعتبر يعني دليل جديد على نفوذ ترامب أيضا داخل الحزب. كيف تقرأ هذه النتيجة؟ وهل بات الرئيس الأمريكي يعني يفرض هيمنة شبه كاملة على المشهد الجمهوري قبيل الاستحقاقات المقبلة؟
1: هو هذه الهيمنة الترامبية على الحزب الجمهوري واضحة منذ فترة طويلة في حقيقة في الأمر، ولكنها تتأكد كل يوم. تذكرون تحدثنا في حلقة سابقة عن توماس ماسي الذي له شعبية كبيرة في دائرته في ولاية كنتاكي، لكن خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لأنه في موقف معارض للرئيس ترامب ودعم أحد المرشحين المنافسين الذي ربما لا يذكر أحد اسمه باستثناء أنه يحظى بدعم الرئيس الأمريكي. بيل كاسيدي السيناتور في ولاية لويزيانا أيضا خسر. جون كورنل في ولاية تكساس. هؤلاء جميعا خسروا مقاعدهم في الحزب الجمهوري كانتخابات تمهيدية لأنه الرئيس الأمريكي دعم منافسين لهم. هذه المرة نانسي ميس تمثل حالة خاصة جدا لأنه كانت نجما صاعدا في الحزب الجمهوري، كان الكثيرون يتوقعون لها مستقبلا باهرا وربما منصبا أكبر وربما مجلس شيوخ، وفي هذه الحالة كانت ترشح نفسها كحاكم لولاية ساوث كارولينا. ولكن هي لم تخسر فقط الانتخابات التمهيدية، هي جاءت ترتيبها الخامس بين المتنافسين، وحتى المقاطعة التي كانت تساندها بقوة خسرتها في الانتخابات التمهيدية. هذا مؤشر قوي جدا على أنه من يقف ضد الرئيس ترامب في الحزب الجمهوري عليه أن يدفع الثمن. هذه أعتقد رسالة كبيرة لكل السياسيين في الحزب الذين دفعوا الثمن من قبل وربما يدفعون الثمن في المستقبل، لكن هذا بالتأكيد سيكون له آثاره في الانتخابات التمهيدية وفي أيضا الانتخابات العامة في نوفمبر القادم.
2: نعم محمد، بعيدا عن السياسة الأمريكية، من تتوقع سيفوز وشو أحوال الفرق العربية هناك في الولايات المتحدة؟
0: قلت لنا على بعد مسافة 10 دقائق من الملعب يلي رح يشهد على اختتام كأس العالم،
2: وكمان الافتتاح حيكون في بيدوي.
1: من بعيد يا تترا، أشهد من بعيد لأنه أنت متخيلة أنه تذكر كأس العالم بالآلاف.
2: نعم صحيح.
1: من يعني أنا أجد أنا لا أفهم مين اللي يدفع مثلا $10,000 علشان يتفرج على مباراة في الملعب. يعني
2: نعم.
1: أنا يعني بعيدة عن تفكيري، لكن في النهاية طبعا شيء لطيف إن أنا ممكن أسمع صوت الجمهور وأنا في البيت، يعني
2: كثير حلو.
1: إنما المشاهدة ستكون ألطف في التلفزيون، وسأتابع معكم من الأكثر حظاً. أنا لا أستطيع أن أقول الحقيقة لأن هناك فرق كثيرة، البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، وأنتم أدعهم غير مطابق خلال المباريات التجريبية. نعم؟
0: القلب كمان مع أم الدنيا مصر أكيد.
1: والله أنا مش متأكد من النتيجة.
2: لا نتحدث عن القلب، حنشوفه في مجموعة حلوة
1: نتابع مع بعض.
2: مجموعة حلوة لأم الدنيا إن شاء الله، بالتوفيق للجميع. شكرا يا محمد، وخليك هيك بتشجع كل الدول وخبرنا وقلنا شو صاير هناك. شكرا يا محمد. طبعا نشكر مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، ولمعادة متابعة جميع مراسلين من جميع الدول تابعوهم على موقعنا الإلكتروني.
0: ننتقل إلى غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض. مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وارتفاع مرتقب لأسعار الوقود في أستراليا مع انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. بودكاست SBS News In Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News In Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
6: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
7: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
8: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

0: الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، ومنبدأ الجولة مع سيدني. اليوم أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجة الحرارة 21، طقس صافي إلى غائم جزئيا من العاصمة الثقافية ميلبورن، و18 درجة أمطار في بريسبن و23 درجة، 17 درجة غربا في بيرث، وطقس ممطر طيلة النهار. أديلايد طقس غائم جزئيا و20 درجة، 17 بالعاصمة كامبرا وطقس غائم جزئيا، هوبارت غائم جزئيا و15 درجة. نختم الجولة مع داروين وشمساتا و33 درجة بمقاطعة الشمال.
1: يعني فترة الأخبار كثيرة، أخبار كأس العالم، بس لا أنا قررت أبتدي من الأخبار الأسترالية كمان في الرياضة. إلى دوري كرة القدم الأسترالية AFL، تم إسقاط تهمة السلوك غير اللائق أو ما بيسمى بالسلوك الخشن الموجهة إلى مدافع نادي كولينغوود فوتبول كلاب الرئيسي بيلي فرامتون من قبل محكمة الدوري. يعني القرار أن فرامتون نجا من عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات. كان نادي كولينغوود قد دفع بأن التدخل الذي قام به فرامتون ضد لاعب ميلبورن فوتبول كلاب برادي ميهوتشيك، والذي تسبب في كسر في رقبته، لم يكن تصرفا مهملا. قضت المحكمة بأن الحادثة التي وقعت خلال المباراة تضمنت إهمالا وتأثيرا شديدا واحتكاكا عاليا، لكنها رأت أن فرامتون لم يكن المسؤول الرئيسي في وقوع هذه الإصابة.
0: من الوقفة الرياضية سناء إلى أبرز عناوين الصحف. إذن جولة على أبرز عناوين الصحف لليوم 11 حزيران يونيو. طبعا عناوين عريضة، ولكن صحيفة The Australian استهلت الجولة مع التطورات المقلقة في الشرق الأوسط وبشكل كبير، يعني عطت المساحة الأكبر لكل المعطيات. إيران to pay the price of taking too long on deal, Trump warns. إذن ترامب يتوعد إيران بضربات جديدة وقال ستدفع الثمن لتأخير الاتفاق. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستواصل شن ضربات على إيران. اتهم طهران بالمماطلة بمفاوضات الاتفاق النووي بإسقاط مروحية أمريكية أيضا هذا الأسبوع. ترامب قال أن القوات الأمريكية ستهاجم بقوة طهران، وأشار إلى أن الهجوم على المروحية يمنح واشنطن مبرر للرد، وأضاف ضربناهم بقوة بالأمس وسنضربهم مجددا اليوم وسنرى ما سيحدث بشأن هذا الاتفاق.
1: نعم، من هذا الخبر خلينا نعود إلى الشأن الأسترالي. ومسلح يستهدف أبا في سيدني أثناء اصطحاب ابنته من المدرسة. ذكرت صحيفة سيدني مورنين هيرالد أن رجل مسلح حاول استهداف أب يبلغ من العمر 44 عام أثناء انتظاره لاصطحاب ابنته المراهقة من المدرسة في غرب سيدني. ووفقا للتحقيقات الأولية، اقترب المهاجم الملثم من السيارة وأشهر سلاحا ناريا باتجاه الأب وابنته، إلا أن السلاح لم يطلق النار، والسلاح لم يطلق النار، واعتقد أن كان هناك عطل فني وانحشار في السلاح حال دون وقوع إطلاق النار.
0: سناء، بدي أبقى بحادثة بلفاست وأقرأ أيضا من صحيفة The Australian هالعنوان: Belfast stabbing victim lost eye in attempted beheading as attacker named. إذن تداعيات هذا الخبر ما زالت لهذا اليوم. دعت عائلة ستيفن أوغيلفي ضحية الهجوم العنيف الذي وقع ببلفاست إلى الهدوء ورفض أعمال الشغب، وبعد ما وجهت تهمة محاولة القتل إلى طالب لجوء سوداني بيبلغ من العمر 30 عام. أفادت المحكمة بأنه أوغيلفي تعرض لإصابات بالغة أدت إلى فقدانه إحدى عينيه، ما أثار الحادث احتجاجات وأعمال عنف شملت إحراق منازل ومركبات وحافلة، ما أجبر عدد من السكان على مغادرة منازلهم. كما حذرت الشرطة من تداول القائمة على الإنترنت تتضمن عناوين منازل لمهاجرين بعد تلقي بلاغات من عائلات تعيش حالة من الخوف والقلق، وأكدت أنه نشر مثل هالمعلومات قد يشكل جريمة.
1: نعم بترا، في الحقيقة العنوان نفسه أخذ حيز كبير في صحف الفيرفاكس لاضطرابات غير مرحب بها. عائلة ضحية بيلفاست تدعو إلى الهدوء بعد أعمال الشغب. Unrest is not welcome. دعت العائلة التي تعرض ابنها لهجوم طعن مروع في مدينة بيلفاست إلى الهدوء وضبط النفس بعد اندلاع أعمال الشغب واحتجاجات. وأكدت العائلة أن أولويتها الوحيدة هي التعافي الضحية، مشددة إلى أن ما حدث بعيد عن كل الانقسامات والمنادات بالكراهية. طبعا خليني أضيف إلى ما قلتيه بترا أنه دعا كذلك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وقادة الأحزاب في أيرلندا الشمالية إلى التهدئة وترك العدالة تأخذ مجراها، محذرين من استغلال الحادثة لإشعال التوترات العرقية أو السياسية، كما عززت الشرطة انتشارها استعدادا لأي اضطرابات أخرى إضافية.
0: نختم مع العنوان سناء non-complete clause tailor confidence shock on one nation. إذن دعوة اليوم داخل حزب الأحرار للتنسيق مع أمة واحدة لإسقاط حزب العمال. ودعا الأحراري توني باسن المقرب من أنجس تايلر، دعا حزب الأحرار إلى بحث اتفاق انتخابي مع حزب أمة واحدة لتجنب تنافس مرشحي الطرفين ببعض الدوائر الانتخابية بما يعزز فرص هزيمة حزب العمال. واقترح أن يتفق الحزبان على توزيع الدوائر المستهدفة بحيث يركز كل طرف موارده على مقاعد محددة بدلا من تشتيت الأصوات المحافظة، واعتبر أنه هالنهج قد يزيد عدد المقاعد يلي سيفوز فيها المحافظون.
1: نعم بترا، معلش أضيف لما قلتي بس فكرة أخرى أو عنوان آخر ورد في الفيرفاكس. التقارير المالية لحزب أمة واحدة تكشف عن أصول مفقودة أو عديمة القيمة تتجاوز مليون دولار.
0: خلينا نكتفي بهالقدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي مع الزميل سليم الفهد.
2: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
4: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
5: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
3: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
6: SBS Kickoff.
7: The new music station celebrating football anthems from around the world.
8: It's time for Africa.
6: It's live now
7: on DAB Radio, the SBS audio app,
6: online and SBS on demand.
9: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
10: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
3: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
11: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
3: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: نعم، تفتيش وصف بالمهين لفريق السنغال وكذلك رفض دخول مصور للمنتخب العراقي وحكم من الصومال، وإنفانتينو يقول لا نتحكم في كل شيء، أما سليم فله الجواب عن كل هالأسئلة.
8: صباح الخير عليك أولا سناء وبترة وجميع مستمعين. بالفعل أقل من 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق مونديال 2026 والذي سيجري هذه المرة في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة، المكسيك وأيضا كندا. حقيقة كما قلت سناء هنالك علامات استفهام كثيرة، خاصة فيما يخص تعامل السلطات الأمريكية وسلطات الهجرة مع دخول اللاعبين و أيضا المشجعين وكذلك الحكام والصحفيين إلى الأراضي الأمريكية للمشاركة في هذه البطولة أو لمتابعتها إعلاميا وحتى جماهيريا. هذا الأمر حقيقة قاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو إلى القول إننا لا نتحكم بكل شيء، هناك سلطات وهذه السلطات هي مسؤولة عن دخول الأشخاص إلى أراضيها بغض النظر عن وجود تأشيرة مع أم لا ومن وما هو سبب دخولهم إلى الأراضي، وهنا الحديث عن الأراضي الأمريكية تحديدا، وكان هنالك عدة حقيقة حوادث يعني من بينها منع دخول حكم صومالي عمر عاتر، وأيضا هنالك 15 شخصا من المنتخب حقيقة من الجهاز الإداري للمنتخب الإيراني منعوا من دخول الأراضي الأمريكية، إضافة إلى حقيقة يعني تفاصيل كثيرة أخرى كما قلت سناء. لكن الأنظار تتجه الآن إلى المكسيك لحفل الافتتاح الذي سيجري عند الساعة 2:30 من فجر غد، ومن ثم مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا ننتظرها جميعا. عودة لكم بترا وسناء.
0: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى بودكاست لنحكي عن المال، القيمة الإجمالية للعقارات بأستراليا تحقق مستويات قياسية. المزيد مع زميل علاء التميمي
12: لنحكي عن المال.
13: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال مع الخبير العقاري والمالي يوسف مرتضى. وقبل أن نجري اللقاء لابد أن نذكر مستمعي الكرام بأن المعلومات الواردة في هذا البودكاست هي من باب الاسترشاد، في حال الرغبة بالاستشارة الخاصة التوجه إلى المعني لديكم. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف.
14: أهلا بك يا أستاذ علاء.
13: يعني نحن شايفين وضع السوق، شايفين وضع العالمي كيف عم بيأثر أيضا على السوق الأسترالي، فبنظرك هل نحن أمام انهيار عقاري أم فرصة ذهبية للشراء في أستراليا؟
14: يعني الحقيقة هو هذا السؤال الذي يشغل الأستراليين اليوم. يعني من جهة نرى تراجعا في الأسعار في سيدني وملبورن وانخفاضا أيضا في نسب نجاح المزادات العقارية، لاحظنا زيادة في عدد البائعين الذين ربما يضطرون إلى تقديم خصومات للمشترين حاليا. هلأ من الجهة الأخرى هناك خبراء ومستثمرون كبار يؤكدون أن ما يحدث الآن في السوق ليس انهيارا بل ربما إعادة ترتيب للسوق. المثير للاهتمام والملاحظ أنه قيمة العقارات الأسترالية الإجمالية وصلت إلى مستويات قياسية تقارب 13 تريليون دولار، وهالشي يعني رغم الحديث المستمر عن تراجع الأسعار اللي عم نسمعه مؤخرا. هل هذا الشيء بدل أن السوق لا يتحرك بنفس الاتجاه في كل المناطق، أو بمعنى آخر يعني السوق الأسترالي أصبح متعدد السرعات؟ في بعض المناطق عم نشوف ونشاهد أنه تتراجع، وبعضها الآخر ما زال يرتفع بقوة، وأيضا البعض المناطق ينتظر موجة صعود جديدة. لذلك يعني من يقرأ العناوين فقط قد يعتقد أن السوق ينهار، بينما المستثمر الذكي ينظر إلى الأرقام وينظر أيضا إلى التفاصيل المحلية وليس فقط إلى المتوسطات العامة والأحصائيات العامة.
13: هذا بيخليني أتذكر عنوان قرأناه في أحد المقالات، أنه حذر أحد مستثمر مستثمري، يعني المستثمرين يملك حوالي 400 منزل من ارتفاع أسعار العقارات الرخيصة. هذا العنوان يثير الفضول، خبرنا عن التفاصيل.
14: صحيح هو يعني كان أحد أشهر المستثمرين العقاريين في أستراليا، يمتلك يعني ما يقارب 380 عقار، وحذر مؤخرا من أن العقارات في الشريحة الأرخص من السوق قد تشهد قفزات سعرية قوية خلال السنوات المقبلة. السبب الرئيسي هو استمرار الهجرة المرتفعة إلى أستراليا، يعني نحن عم نتحدث عن مئات آلاف الوافدين الجدد الذي يحتاجون يعني بنهاية الأمر إلى سكن. بنلاحظ أنه يبدأ معظمهم بالمناطق الأقل سعرا قبل الانتقال إلى مناطق أغلى في المستقبل، وفي الوقت نفسه لا يتم بناء مساكن جديدة بالسرعة المطلوبة لتغطية هذا الطلب. يعني هذا الشيء بيعني أنه المنافسة على المنازل التي تقل أسعارها عن 500 ألف دولار قد تشتد بشكل كبير، وإذا استمر النقص في المعروض فإن الضغوط السعرية ستظهر أولا في الضواحي وفي أيضا المناطق التي ما زالت تعتبر يعني ربما ميسورة نسبيا إذا صح التعبير.
13: طيب خلينا الآن نتوجه إلى تأثير التغييرات الضريبية الجديدة على المستثمرين العقاريين، خبرنا عن هيك تفصيلة، في هيك موضوع أيضا مهم.
14: هلا الحكومة الفيدرالية دفعت باتجاه إصلاحات كبيرة تتعلق بالسالب الضريبي أو المديونية السلبية كما يسميها البعض، أو النيجاتيف جيرينج، وضريبة أرباح رأس المال أو ما يسمى بالكابيتال جينز تاكس. هلا الهدف المعلن هو إعطاء المشترين لأول مرة فرصة ربما تكون أفضل لدخول السوق وتقليل هيمنة المستثمرين، لكن يعني هاي التغييرات خلقت حالة من القلق لدى كثير من المستثمرين. بعضهم يفكر بالبيع قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ بالكامل، بينما يعني البعض الآخر يدرسون إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية. المشكلة أنه أي خروج جماعي للمستثمرين قد يؤدي إلى تقليل المعروض من العقارات المتاحة للإيجار في المستقبل، وهو ما يدفع يعني الإيجارات ربما للارتفاع مجددا. لذلك يعني يدور حاليا جدل كبير بين من يرى الإصلاحات ضرورية لتحسين القدرة على شراء المنازل، ومن يعتقد أنها يعني ستؤدي إلى نقص أكبر في المعروض السكني على المدى الطويل.
13: هذا يقودنا لسؤال أستاذ يوسف، هل الوقت حالي مناسب للبيع أم للانتظار؟
14: يعني الحقيقة الإجابة على هذا السؤال تعتمد على نوع العقار وموقعه أكثر من أي وقت مضى. إذا كان العقار في منطقة تشهد خصومات متزايدة وارتفاعا في عدد البائعين، فقد يحتاج المالك إلى إعادة النظر في توقعاته السعرية. أما إذا كان العقار في منطقة ذات طلب قوي، ذات نمو سكاني مرتفع ونقص المعروض، فقد يكون الانتظار مجديا. الكثير يعني من المستثمرين اليوم عم بيواجهوا معضلة حقيقية: البيع قبل التغييرات الضريبية أو الاحتفاظ بالعقار والاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية محتملة. ولذلك نشهد حاليا ربما يعني حالة ترقب أكثر من كونها حالة ذعر في السوق.
13: إذن ما هي الضواحي بنظرك اللي بدأت تشهد خصومات أكبر من السابق؟
14: هل اطلعنا على أحدث البيانات الإحصائية، رأينا أن عدد من المناطق بدأ يشهد زيادة ملحوظة في نسبة العقارات التي تباع بأقل من السعر المطلوب في البداية، ومن بين هذه المناطق أجزاء من نورث سيدني، موزمان، بوكم هيلز، بيننت هيلز، حتى إيبينغ، كندا باي، ومناطق أخرى في سيدني وميلبون. لكن هذا يعني لا يعني بالضرورة أن هذه المناطق سيئة، بل قد يعني أن البائعين كانوا متفائلين أكثر من اللازم، وأن المشترين أصبحوا يمتلكون قدرة تفاوضية أكبر في هذه الحال. هلأ بالنسبة للمشترين هذه الأخبار إيجابية، لكن لأنها يعني عمليا تفتح الباب للحصول على صفقات أفضل. أما بالنسبة للبائعين فهي تذكير بأن التسعير الواقعي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
13: إذن أستاذ يوسف، كيف تؤثر الأجور بالتالي على قدرة الأستراليين على شراء منزل؟
14: هلا الأجور ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، لكن أسعار المنازل والإيجارات ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير في العديد من المناطق، وهذا خلق يعني فجوة بين ما يكسبه الناس من دخل وبين ما يحتاجونه فعليا لشراء منزل أو حتى ربما لتجميع الدفعة الأولية المناسبة. الشباب تحديدا، إذا بنركز على فئة الشباب، يواجهون يواجهون تحديا مزدوجا في هذا السوق وفي هذا البيئة، يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة وصعوبة الادخار من جهة أخرى. ولذلك يعني أصبحت برامج الدعم الحكومي مثل شراء المنزل بإيداع 5% تحظى باهتمام متزايد. هلأ السؤال الحقيقي هنا لم يعد فقط كم أقبض وكم راتبي، بل يعني كم أستطيع أن أوفر بعد دفع الإيجار والفواتير والطعام ومصاريف الأخرى.
13: تمام، يعني هذا الموضوع حقيقة بيثير الفضول أكثر، وهذا أيضا بيقودني إلى عنوان آخر، لماذا أصبح التقاعد هاجسا متزايدا لدى الأستراليين أستاذ يوسف؟
14: عم نلاحظ أنه الكثير من الأستراليين بدأوا يدركون أن التقاعد المريح لا يعتمد فقط على صندوق السوبر أنيويشن، بل أيضا على امتلاك منزل خال من الرهن العقاري. الشخص الذي يصل إلى سن التقاعد وهو ما زاد يدفع إيجارا أو أقساط قرض سكني سيواجه ضغوطا مالية أكبر بكثير من شخص يملك منزله بالكامل. ولهذا السبب أصبح الاستثمار العقاري بالنسبة للكثير من الأشخاص جزء كبير من استراتيجية التقاعد وليس مجرد وسيلة لتحقيق أرباح قصيرة الأجل. وأيضا يعني ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع العديد من الأسر إلى إعادة تقييم الخطط الادخارية والتقاعدية.
13: أستاذ يوسف، هل يمكن أن نشهد تصحيحا أعمق في أسعار العقارات خلال هذا العام؟
14: هلأ بعض المصارف العالمية والمؤسسات الاقتصادية تتوقع تراجعا إضافيا في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، خصوصا في سيدني وملبورن. هالشي يعني بسبب أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا حاليا والتغييرات الضريبية اللي سمعناها مؤخرا وضعف ثقة المستثمرين. لكن في المقابل يعني هناك عوامل تدعم الأسعار مثل النمو السكاني القوي، استمرار أزمة المعروض السكني وارتفاع تكاليف البناء، ويعني العوامل هي كلها تمنع حدوث انهيارات كبيرة على الطريقة الأمريكية التي شاهدناها في أزمات سابقة. لذلك فإن السيناريو الأكثر ترجيحا حاليا هو استمرار التفاوت بين المناطق بدلا من حدوث انهيار شامل على مستوى البلاد.
13: إذن وقبل أن ننهي هذا البودكاست لهذا اليوم، ما هي نصيحتكم الأهم للمستمعين في النصف الثاني من عام 2026؟
14: ربما يعني النصيحة الأهم أنه لا نتخذ قرارا عقاريا بناء على الأخبار فقط. إذا كنت مشتريا للمنزل لأول مرة، فقد تكون الأشهر القادمة من أفضل الفترات للتفاوض والحصول على سعر أفضل في بعض الأسواق وgood deals. إذا كنت مستثمر يعني، فمن الضروري فهم تأثير التغييرات الضريبية الجديدة على الوضع الشخصي قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء. أما إذا كنت يعني مالك منزل، فيجب أن لا ندع العناوين المتشائمة أو حتى المتفائلة تدفعنا لاتخاذ قرارات تسرعة. السوق العقاري الأسترالي يمر بمرحلة انتقالية مهمة وحرجة. العاملين اللي لم يتغيرا بعد هما النمو السكاني المستمر وأيضا النقص المزمن واللي عم نشاهده بشكل دائم في المعروض السكني. بالنهاية يعني من يربح في العقار ليس من يحاول توقيت السوق بشكل مثالي، بل من يشتري الأصل المناسب في الموقع المناسب ويحتفظ به ربما لفترة كافية تسمح لقوة الزمن بأن تعمل لصالحه. وبالإنجليزي بيقولوا أنه time in the market is better than timing the market.
13: كل شكر على هذه المعلومات القيمة من الخبير المالي والعقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى. نذكر مستمعين الكرام مرة أخرى بأن هذه المعلومات هي من باب الاسترشاد، في حال الرغبة بالحصول على معلومات خاصة لموضوع يخصكم يرجو التوجه للمعني القريب لديكم. كل شكر لك مرة أخرى أستاذ يوسف.
14: شكر من القلب لك أستاذ علاء ولجميع مستمعي SBS عربي.
1: شكرا للزميل علاء التميمي. بعد دقيقة ننتقل لاستوديو الأخبار ونشرة مفصلة للأنباء، وبعد ذلك حوار مباشر في الساعة الثانية.

0: في عناوين هذه النشرة: ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض، مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وارتفاع مرتقب لأسعار الوقود في أستراليا مع قرب انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة، واتهمها بالاستخفاف بعقل واشنطن في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة شديدة، مضيفا إنهم يواصلون المماطلة. هذا ويقول مراسل اس بي اس عربي في نيويورك محمد السطوحي انه وفي ظل التطورات الاخيره فمن المستبعد التوصل قريبا الى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الاوسط كما كان يامل الرئيس ترامب.
1: هناك نوع من التشاؤم في هذه اللحظه، لان الرئيس الامريكي كان يتحدث كثيرا عن قرب التوصل الى اتفاق وان المساله عدت ايام. كان يأمل أنه ربما يتم الاتفاق قبل بداية كأس العالم، أنه هيكون شيء صعب أنه كأس العالم يتم بينما أمريكا في حالة حرب ساخنة، لكن واضح أنه هذا أصبح مستبعد في الوقت الحالي.
0: إلى ذلك، وصف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الهجمات الأمريكية الأخيرة بأنها علامة على اليأس، بعدما أفادت تقارير بأن الجيش الأمريكي استهدف نحو 20 موقعا بينها أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ومحطات تحكم أرضية. من جانبه أكد المتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شكارتشي إن إيران مستعدة للصمود في وجه أي ضغوط أو تهديدات على حد تعبيره.
2: First of all, every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth by us. We have responded proportionally to threats. We have responded with more force, more intensely and stronger.
0: تزور وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أوروبا والمملكة المتحدة برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مالز، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية لأستراليا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، قالت السيناتور وونغ إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تبرز هشاشة وقف إطلاق النار.
3: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open and freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
0: في ذات الوقت انضمت أستراليا إلى 4 دول أخرى في إعلان عقوبات تستهدف محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وأصدرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بيانا مشتركا مع نظرائها في المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والنرويج، أدانوا فيه ما وصفته الأمم المتحدة بارتفاع أعمال العنف بنسبة 130% منذ عام 2023. وكانت أستراليا قد أكدت الأسبوع الماضي فرض عقوبات مالية على 3 أفراد إسرائيليين و4 جهات. قالت وونغ إنها تعد مراكز رئيسية مرتبطة بعنف المستوطنين، وتستهدف الإجراءات الجديدة 6 أفراد وكيانات إضافية من بينها شركة إنشاءات في محاولة لعرقلة مصادر التمويل، حيث تقول وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها سمحت لجماعات متطرفة بالعمل دون محاسبة في الضفة الغربية.
4: This is the fourth package of sanctions under this Labour government against extremist Israeli settlers. We have targeted some of the most notorious individuals, the most significant settler entities, and the extremist figures in the Israeli cabinet who are inciting these acts.
0: قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس بريس، في حين دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله على حد تعبيره. ومع مواصلة إسرائيل شن ضربات واسعة النطاق استهدفت إحداها سيارة في مدينة صيدا، أعلنت بلدية كفر شوبة أنه أفرج عن عضو في مجلسها البلدي وعامل بلدي آخر بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى إسرائيل للاستجواب. في أخبارنا الأسترالية، من المتوقع أن يواجه سائق السيارات في أستراليا ارتفاعا في أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود نهاية شهر حزيران يونيو الحالي. وتقول الهيئة الأسترالية الرئيسية المعنية بشؤون السائقين إن متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص في سيدني سيكون أعلى بنحو 40 سنتا لللتر الواحد بعد انتهاء التخفيض مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب مع إيران. من جهتها أكدت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لحماية الأستراليين من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، لكنها أوضحت أنها لا تعتزم تمديد التخفيض الضريبي على الوقود. أما رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي فقد قال من جانبه أن التصريحات المتكررة الصادرة عن الولايات المتحدة بشأن اتفاق السلام جعلت التعامل مع تداعيات الاضطرابات في أسواق النفط العالمية أكثر صعوبة، لكنه أكد أن الحكومة نجحت في تأمين إمدادات الوقود.
5: There is now more fuel in Australia today than there was on February 28 when this conflict arose. And as a direct result of what we've done through Export Finance Australia purchasing spot purchases of cargoes, of diesel, of jet fuel, of fertilizer as well as petrol, is to make a difference for people.
0: أكد حزب الخضر والمدافعون عن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة أنهم سيواصلون معارضة التخفيضات التي تعتزم الحكومة إدخالها على برنامج التأمين الوطني ضد الإعاقة NDIS. وأبلغت مفوضة التمييز على أساس الإعاقة في أستراليا روز ميري كايس لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ أن الإعاقة يجب أن تفهم في سياق تأثير البيئة المحيطة وإمكانية الوصول إلى الخدمات، معتبرة أن الحكومة لا تأخذ هذه العوامل في الاعتبار بشكل كاف. من جانبها قالت الرئيسة المشاركة للتحالف الأسترالي للتوحد جيني كارافولوس إن الأنظمة والخدمات التي يفترض أن تحل محل برنامج NDIS لبعض المشاركين ليست جاهزة بعد، مؤكدة أنه لا ينبغي البدء بأي عملية انتقال قبل استكمال جاهزيتها. بدوره حذر المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون الإعاقة السناتور جوردان ستيل جون من أن هذه التخفيضات قد تكون لها عواقب كارثية، بما في ذلك تعريض النساء ذوات الإعاقة لمخاطر أكبر من العنف الأسري.
6: The Greens will continue to push back against Labour's friendless NDIS bill. And we will continue to work with the disability community to ensure that the impacts upon our lives and our liberties are fully understood.
0: في أخبار الرياضة، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو عشية انطلاق بطولة كأس العالم إن الهيئة الكروية الأعلى في العالم لا تتحكم في كل شيء عندما يتعلق الأمر بإصدار التأشيرات أو تحديد الأشخاص المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة. وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي إن فيفا يحاول دائما إيجاد حلول، لكنه لا يمكنه فرض قراراته على الحكومات وأجهزة الشرطة، فهو في النهاية منظمة رياضية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد غائم جزئيا 20، ملبن أمطار محتملة 17، هوبرت مشمس إجمالي 15، كامبرا غائم جزئيا 15 درجة، سيدني أمطار محتملة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
3: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
4: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
5: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
4: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن،
6: وأنا بترا طوء،
4: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
7: ويالو صباح النور، صباحكم مبروك من برنامج Good Morning Australia. اليوم كذلك نعم فيها ألو، لأنه اليوم هو يوم الحوار المباشر اللي بيهمنا نسمع فيه أراءكم. 1-300-799-624. مرحبا باتصالاتكم. من بتتوقعوا حياخذ كأس العالم بدون عاطفة، ومين بتشجعوا بكل عاطفة؟
6: مين بتشجعوا من المنتخبات العربية 8 اللي عم بتشارك بنسخة واحدة من هالبطولة؟ رقم قياسي غير مسبوق لهذا العرس الكروي. صباح الخير وبركة لكم وين ما كنتوا. 7:13 دقيقة باستوديوهاتنا بأرتارمن. شكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. انطلقنا بتمام ساعة 6 مستمرين لغاية الساعة 9. جلنا بالساعة الأولى على عناوين عديدة، انتقلنا إلى نيويورك وعلى ما يبدو التصعيد سيد الموقف في الشرق الأوسط. الرئيس الإيراني يقول يجب أن نخرج من حالة اللا حرب ولا سلم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد سنضرب إيران بقوة شديدة اليوم.
7: خلينا من السياسة نروح إلى الرياضة، لأن هي فعلا هي السياسة الناعمة للدول. ونستمع في مجموعة في الحقيقة كبيرة من الحلقات. اليوم حنسمع حلقة من الحلقات العرب والكرة
6: إلى أسود الأطلس والمنتخب المغربي مع زميلي سناء وعيب.
8: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.

0: هذا ليس مجرد صوت، إنه زئير لا يشبه أي زئير، إنه صوت أمة وصوت جيل وصوت فريق لم يعد يكتفي بالحلم بل يكتب التاريخ. هنا نتحدث عن أسود الأطلس، عن منتخب تحول من مجرد مشاركة عابرة إلى مشروع وطن بأكمله. أنا سناء وهيب وأصحبكم في هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في رحلة إلى عرين أسود الأطلس من المغرب إلى العالم، حيث أصبح الحلم حقيقة وأصبح الطريق نحو كأس العالم 2026 يبدأ من هنا.
1: خطيرة جدا، خطيرة جدا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: نعود يعني أول إنجاز تاريخي مسجل باسم المنتخب الوطني المغربي هو التأهل للدور الثاني في كأس العالم 1986 بمكسيكو. بعد ذلك مجموعة من الفترات فيها فترة صعود فترة نزول. كانت المشاركة في مونديال أمريكا، كانت المشاركة في مونديال 98 في فرنسا، وأنا أتذكر الخروج دراماتيكي من دور المجموعات. بعد 98 لم يكن أي حضور للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات عالم، المشاركة سنة 2018 في روسيا، وبعدها سنة 2022 في قطر. اليوم تطور كرة القدم المغربية هو تطور فيه تراكم، بدأ منذ المناظرة التي بعث فيها الملك محمد السادس رسالة إلى يعني الفاعلين في مجال كرة القدم، فيها توجيهات بأن يتم التركيز على العمل القاعدي أكثر من التركيز على البحث عن اللاعبين. هم مغاربة نشأوا في المهجر ويلعبون لأندية أجنبية.
4: كلمات تختصر مسارا كاملا، مسار بدأ من القاعدة ومر عبر التكوين ووصل إلى العالمية. حين نبحث عن سر هذا التطور نجد أن الجواب يبدأ من هنا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. صرح عظيم، وليس مجرد أكاديمية من بين أخريات شيدت في مختلف أرجاء المملكة المغربية، بل مصنع حقيقي للمواهب، وهذا ما أكده باحث الدكتوراه في مجال الإعلام الصحفي يونس عثماني.
5: قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنزيل رؤية استراتيجية واضحة بطريقة احترافية لم تقتصر على النتائج الآنية، بل راهنت على التكوين، على البنيات التحتية، على الاستثمار في الإنسان. هذه الرؤية تجسدت في مؤسسات رائدة مثل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أصبحت مصنعا حقيقيا للمواهب وأساسا لمنتخبات وطنية قوية ومتكاملة. لعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو أن المغرب لم يعد يعتمد على جيل واحد، بل أصبح ينتج أجيالا متعاقبة من الأبطال. فقد توج المنتخب المغربي في مختلف الفئات بالألقاب خلال الفترة الأخيرة، التتويج بكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وتحقيق إنجاز أولمبي بارز بحصد الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية خلال دورة باريس 2024، كما ترك بصمته عالميا من خلال التتويج بكأس العالم للشباب التي أقيمت قبل أشهر بدولة الشيلي. كما توج المنتخب الوطني المغربي الرديف بكأس العرب التي احتضنتها قطر مؤخرا أيضا. كان آخر هذه الإنجازات التتويج بكأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالمغرب في واحدة من أفضل نسخ هذه البطولة.
4: وإلى جانب الأكاديمية، لا تكتمل وصفة نجاح منتخب أبهر العالم في مونديال 2022 إلا بالحديث عن الرجل الذي قلب الموازين، وليد الرجراكي، المدرب الذي أعاد الروح إلى الفريق وأعاد الثقة إلى اللاعبين. فأصبح المنتخب المغربي يلعب كجسد واحد وبقلب واحد.
6: الوالدين ديالنا مشاو، شي واحد من كندا، شي واحد من هولندا، بلجيكا، الألمان، طليان، فرنسا، إسبانيا، pour les familles، pour les familles ديالكم. هاد اليوم شيء غيكون معانا استاد عمر غنلعبو الكره ديالنا بحال شنو غنلعبو الكره ديالنا. السلام علينا تيكي تاكا، نضحكو اليوم برنامج ديالنا كيشوفكم اليوم غنديرو هاد الماتش ونتعيو ان شاء الله.
4: ومن هنا

0: بدأت تتشكل الوصفة المغربية، تكوين، تنظيم وانتماء. لكن كرة القدم ليست أرقاماً فقط، بل مشاعر أيضا، ويؤكد الصحفي يونس العثماني هذا البعد متحدثا عن قصة انتماء لاعبي المنتخب المغربي.
1: ما بخصوص مسألة الانتماء، فإن ما يضفي على هذه التجربة المغربية طابعا خاصا، وأن المنتخب المغربي يجسد نموذجا فريدا لهوية متعددة الجذور، حيث يختار لاعبون نشأوا في أوروبا تمثيل المغرب عن قناعة واعتزاز. نرى ذلك في أسماء بارزة مثل أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، حكيم زياش وغيرهم، الذين لم يختاروا فقط قميص المنتخب، بل اختاروا قصة الانتماء والارتباط بالأصل وحمل راية الوطن في أكبر المحافل.
0: الانتماء أيضا لم يكن ليتحقق دون دور الأمهات. لم تكن الأم المغربية مجرد صورة في المدرجات، بل كانت رمزاً لجيل يعرف جذوره، ويلقن أبناء ولدوا خارج الوطن معنى تمغربيت، أي أن تكون مغربياً بالقلب والهوية والانتماء. وبهذا أصبح الحلم واقعاً، وبروح إنسانية لا تنفصل عن الوطن أصبح فريق الأسود رابع العالم، بعد أن أخرج لاروخا والبرتغال بقيادة الدون وغيرهما من الفرق الصعبة.
2: أشرف حكيمي born in Madrid, born and raised in Spain, can send them home. Spain yet to score. Morocco with a chance to win it and go through.
0: أما عن 2026، فإن كتيبة الأسود لا تزال تحافظ على جزء من رجال الإنجاز التاريخي، في وقت تنضم فيه أسماء جديدة، مواهب مغربية تألقت في أوروبا وأثبتت حضورها في كأس العالم للشباب وكأس العرب. جيل جديد يحمل نفس الحلم ونفس الروح، ويقود هذه المرة لقاء الموهبة والطموح الناخب الوطني محمد وهبي. فماذا يحضر مايسترو الأسود هذه المرة؟ والإجابة هنا مع الصحفي أحمد المدياني.
3: وهبي بدوره يعني هو شخصيته تختلف كثيرا عن شخصية رجليت. وهبي ماذا حدث على أنه تقني، يظهر لك بأنه يقوم مجموعة من الاختيارات قادرة على أن تحدث الفرق مهما كانت العناصر التي يتملكها. عندما ذهب إلى كأس العالم للشباب كانت مجموعة يعني من علامات استفهام، مثلا على اختيار الزبيري، لكن عندما قدم الزبيري وظفه بشكل جيد جدا، حتى أنه يعني كان هو مفتاح، هو مع ما كانوا هما المفتاحين، جعل المغرب يتوج بالذهب. واليوم وهبي أعطى مؤشرات في المباريات الودية الأخيرة، يعني مباراتين وديتين، بأنه قادر على أن يقدم إضافة أخرى للمنتخب الوطني المغربي، ممكن أن تكون لها الكلمة في مونديال أمريكا مكسيك كندا.
0: ديما مغرب، سير سير سير، الشعارات رددها المغاربة في مغارب الأرض ومشارقها. قصة أسود الأطلس لا تعيش فقط في المغرب، في سيدني، في بريسبن، في كندا، في بلجيكا وغيرها من البلاد، الجميع يستعد. ومن أستراليا تحدثت إلينا رئيسة الجمعية المغربية السيدة خديجة عن ترتيبات تشجيع المغرب من المغاربة وغير المغاربة في أستراليا.
4: أنا خديجة مجدار. لقد بدأ في تحضيرات لمشاهدة الماتشات بالأماكن العمومية، شارك الكل على الواتساب الوقت المحدد لمشاهدة المباراة ومدى سوف نحضر للمباراة. الأجواء تكون من رائعة، هي أجواء مغربية 100%، لأن أكيد حنين الوطن نحمله معنا أينما ذهبنا، والانتماء للوطن هو فخر لي ولجميع الجالية المغربية المقيمة بأستراليا وخصوصا في بريسبن. الأجواء تكون جد جد رائعة مع فئات عمرية مختلفة، بيكون فيها أكيد أكل مغربي مع حلويات مقدمة مغربية، الأغنية والموسيقى 100% مغربية، ولذلك لخلق جو حماسي. ديما مغرب هو شعار جميع المغاربة، وسير سير سير هو أحسن شعار تقدم لنا كمان المنتخب. مجموعة كبيرة من الجنسيات الأخرى التي تفتخر أن تكون معنا وتحب أن تكون معنا لتشجيع المنتخب، بيكون نسبة عالية من الأستراليين بيشجعوا المغرب.
0: وفي نفس المدينة أصوات من المشجعين ارتفعت، كما ارتفعت أصواتهم في مدن أخرى من أستراليا.
5: معكم نبيل، إن شاء الله الأسود الأطلس هذه لعبوا كأس العالم 2026 قريباً. We are so excited here. We're gonna watch and follow all the matches إن شاء الله. وإحنا ديما مشجعين المغرب ومع أولادنا تهما ديما
6: مغرب
5: ديما
6: مغرب
5: ديما مغرب.
7: Hi, my name is Chris and I'm from Brisbane, Australia. I'm married to the love of my life, a beautiful Moroccan man, and we will be watching and supporting the Moroccan team in the World Cup in the US, and we want to say Dima Maghrib!
5: Dima Maghrib!
6: Dima Maghrib!
0: أما عن ترتيبات المغاربة للسفر بعيداً عن بلادهم أو عن بلاد إقامتهم، فسنستمع إلى هذه الأصوات.
8: أكون بديع الزروني، حس تذاكر باش نتفرج، والإشكال الوحيد ما لقيتش تذاكر الماتش الجاية.
9: عبد الرحيم، مقيمين هنا في كندا. أنا أصلاً غادي نهبط أنا والعائلة الصغيرة ديالي، غادي نشوفوا الماتش ديالو الأولين، نشوفهم في نيوجيرسي، وغادي نمشيو نتبعوا الأتلانتا إن شاء الله. وهذا الفريق قادر بقدرة الله والخدمة ديال هاد الشباب هادو باش يمشي حتى للفينال، ولما لا يقدر يفوز بكأس العالم. وغادي نقول لك ديما مغرب، وحنا مع المغرب حتى الآخر.
0: كل هذه الأصوات وكل هذه الحكايات لم تكن مجرد كرة قدم، بل حكاية وطن. أسود الأطلس لم يعودوا يطاردون الحلم، بل أصبحوا يصنعونه. وهنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، لكن الحكاية لم تنتهي بعد، ففي عرين الأسود تستعد الأشبال لكتابة فصل جديد من المجد. سير سير سير وديما مغرب. هذا التقرير من إعداد سناء وهيبة.
10: وهذه كانت تحية لمغرب، لأسود الأطلس، سير سير سير ديما مغرب. وكل المنتخبات العربية رح يكون عندهم تحية تباعا. وقفنا مع النشام الأسبوع الماضي والزميل فارس حسن، كل زملاء وزميلات من حلقات بدنا نوعدكم فيهم رح يكونوا أسبوعيا من على هالمنبر. هلأ صارت الكلمة إلكم،
11: من بتعتقد حياخد الكأس العالم بدون عاطفة؟ أما بالعاطفة فكمان نطلق العنان لعاطفتنا ونقول مين بنحب يكون على الأقل في الأدوار المتقدمة. 1-300-799-624 ما تبخلوش عن فريقكم المفضل.
10: ابتدى الحوار المباشر مع أول صفارة رح نسمعها اليوم، إنما بعد هذا الموجز الإخباري والزميل سليم الفهد.
12: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. وزير الدفاع الأمريكي يرجح ضربات قوية ضد إيران الليلة أو الليلة القادمة. ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض. وارتفاع مرتقب لأسعار الوقود في أستراليا مع قرب انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود.
13: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
14: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
16: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
17: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
10: وقفة تانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم، وقلكن على 1300-799-624 لأنه ابتدى الحوار المباشر. سيدني طقس غائم جزئياً، بعض الأمطار المتفرقة، أقصى درجات الحرارة 21، طقس مشمس بالعاصمة الثقافية ميلبورن و18 درجة، أمطار في بريسبن و23، أمطار غرباً في بيرث و17 درجة، أدليد طقس غائم جزئياً 20 درجة، بالعاصمة كامبرا عم نشهد طقس صافي إلى مشمس، درجات الحرارة أدناها 8 وأقصاها 17، هوبارت غائم جزئياً و15 درجة. بنختم الجولة مع داروين و33 درجة بمقاطعة الشمال.
11: من الرياضة إلى الرياضة كذلك، أكيد الرقم بهمنا كمان، أعطيهم رقم مرة تانية معلش بيترا، 1300-799-624. حابين نعرف بيترا وأنا مين بتتوقعوا ياخد كأس العالم ومين بتشجعوا؟ عاطفة ومن غير عاطفة بنسمعكم اليوم. الخبر الرياضي، أزمة جديدة بيترا، أزمة مونديالية جديدة، يعني هالمونديال ما بيحكيش إلا عن الأزمات يبدو. صراحة نهائي تربك القنوات الناقلة، عبر عدد من الجهات الملكة لحقوق البث التلفزيونية لمباريات كأس العالم عن إحباطها بسبب عدم تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مدة الاستراحة بين الشوطين في نهائي البطولة المقرر في يوليو المقبل.
10: سنة اليوم بدنا نسمع أول صفارة بأول مباراة رح تجمع أي منتخبين، مكسيكو
11: وساوث أفريكا.
10: وساوث أفريكا اليوم، هلأ منقلكم بحسب توقيت المحلي. حبيت كتير أنه بلشوا بأس بي أس نحن موطن كأس العالم بالفعل. حاطين السكيدجول تبع كل المباريات، رح بيتر رح نكون اليوم عم نقلكم أنه الكلمة لقلكم ومعكم 8 منتخبات عربية عم بيسجلوا التاريخ، 8 منتخبات عربية، وبفتكر هيدا أكبر مشاركة عربية بتاريخ كأس العالم بالفعل. رقم قياسي، أول مرة النشامة بيكونوا على أرض الملعب بها العرس الكروي. أيضا المنتخب العراقي اللي رجع بعد غياب دام 40 سنة، أي منتخب عربي بتشجعه؟
11: في كمان العنابي، في الخضر السعودي، في كذلك الفراعنة اللي جاوا، يعني عن جد بتمنى لهم كل الحظ، لأنه المجموعة اللي يقال عن المجموعة اللي موجودة فيها الفراعنة هي مجموعة سهلة تخول لهم الانتقال إلى الدور الآخر. النشامة جاوا في الحقيقة في مجموعة حديدية، العنابي حدد ولا حرج، المغرب حدد ولا حرج وخلينا نشوف كمان يعني انت شو بتتوقعي؟
10: رح نشوف. وخلينا نبلش ناخذ اتصالاتكم. عنا قلب او عين على السكروز، عين على المنتخبات العربيه، ومين بتعتقدوا بعيدا عن العاطفه رح ينتزع اللقب لهالسنه؟ 1300 799 624. اسامه صباح الخير.
11: صباح نور اسامه. اسامه معنا؟ اسامه
10: نعم. هلا هلا أسامة. يبدو Peter probably we cannot hear أسامة. صباح الخير أسامة. هلا.
18: صباح الخير. صباح الخير. كيف كيفك فترة كيف اثنين
11: ممتاز. تفضل أسامة.
18: بالنسبة لبطولة السوكر العالمية كل واحد يتمنى أن يكون فريق بلده، يعني بغض النظر منهم من أنا بحكي عن دول عربية
10: طبعاً.
18: الدول العربية إنه إحنا كعرب يعني نتمنى أن يكون أي واحد عربي يصل إلى هذيك المرحلة ويأخذ الكأس.
10: أي منتخب النظر. أي منتخب منتخبات العربية اليوم أنت بتشجع أسامة؟
18: أنا صراحة أنا للنشامة.
10: أكيد أكيد. أول ظهور لإلهم اليوم بالفعل. بتاريخ كأس العالم. شو شعورك؟ شو شعورك اليوم كأردني؟
18: شوفي أنا أفتخر بكل اللاعبين العرب. ولكن أنا كأردني يعني بكون شعوري أكثر مع الأردنيين إن شاء الله يكونوا في الطب في القمة يعني.
11: إن شاء الله ربي يوفق النشامة.
18: إحنا نتمنى إنه كل العرب يكونوا في مستوى عالي ويكونوا في مقدمة الشعوب العالم، مش بس أمريكا وبريطانيا وكذا وكذا وكذا. إحنا كمان لنا حقوق وإحنا عندنا الكفاءة الكافية.
10: طبعاً.
18: إلى هذه المرحلة.
10: هلا نعم. بعيداً عن العاطفة، مين رح ينتزع اللقب؟
18: والله أعتقد بيكون المغرب.
10: بعيدا يعني بغض النظر عن
11: بعيدا عن العاطفة يعني
10: بغض النظر عن المنتخبات العربية، من سيحصد لقب المغرب؟ سيحصد لقب منتخب العالم؟
18: أعتقد المغرب احتمال.
10: إن شاء الله
18: احتمال ثاني يعني.
10: إيه إن شاء الله. كل الحظ لأسود الأطلس. شكرا من القلب يا أسامة.
11: طب وينهم أسود الرافدين؟ بدنا نسمع من العراقيين من الفراعنة. تفضلوا قولوا لنا 1-300-799-624. مين معنا بيدر؟
10: ثلاث أسئلة بعد معنا اتصالات ناطرين مشاركاتكم. إذن أي منتخب من المنتخبات العربية بتشجعه؟ من سينتزع اللقب ولوين رح يوصلوا سوكروز؟ ما بنعرف شو حظوظهم.
11: سوكروز كمان ممكن يكون هذا الفريق من حصان أسود هذه السنة. كمان بنحكي عن سويسرا، بنحكي عن دول ممكن بعيدة، في النمسا كذلك. هناك من يتوقع أن النمسا حتعطي شيء جميل جدا هذه السنة.
10: رح نبلش نشوف اليوم العد العكسي. أول مباراة رح يفتتح فيها كأس العالم. عنا كتير أخبار نكون عم نغطيها، عنا كتير محتوى كمان عم ننقله. خلينا نشوف سناء اليوم المنتخب المصري أو الفراعنة، أكتر منتخبات العربية تتويجا بكأس أمم إفريقيا وصاحب تاريخ طويل بالبطولات القارية والعالمية. كمان نصور قرطاج من أكثر المنتخبات العربية بالفعل. مشاركة بكأس العالم.
11: نصور قرطاج، الفراعنة وغيرهم، وأكيد الحظ سعيد كذلك للعنابي، للخضر، لسوكروز. إحنا بنحب نسمع منكم وليكم شو ممكن يصير هذه السنة، شو الجديد.
10: أول مشاركة صباح الخير. صباح الخير، مين معنا؟
19: هلو، بونجور، جود مورنينغ.
10: بونجور، مين معنا؟
19: مارسيل من ويسترن أستراليا.
10: مارسيل، هاو ار يو؟ قد الساعة هلأ بويسترن أستراليا؟
19: ساعتين قبلكم، بس أنا هون بإيسترن ستايتس هلأ.
10: We're so glad you're with us, مارسيل.
19: حبيبي، كيفكم كلكم؟ مشتاق عليكم كثير.
11: ماشي الحال مارسيل، مع مين القلب هالسنة في كأس العالم؟
19: لا فرنسا اوف كورس.
11: لا فرنسا، اي مبابي. من محبين مبابي حضرتك ها، وديمبلي.
10: علي لي بلو ها.
19: برافو عليك مالك
11: هلا احنا القلب مع فرنسا حضرتك. طيب مو مين ممكن ياخذ من فرنسا كأس العالم؟
10: من سيتوج باللقب هذه السنة مارسيل؟
19: ما بعرف هيك ما بعرف.
10: يلا give it a guess.
19: Yeah, it could be anyone, you know, from the
10: unpredictable.
19: Yeah, it's unpredictable at the present time. Yes, that's right.
11: Okay, Marcel.
19: Yeah.
10: Marcel, عنا 8 منتخبات عربية. مين بتشجع بالمنتخبات العربية؟
19: بقول الأردن.
10: النشامة. شكرا من قلبنا لك مارسيل وسلام لكل يلي عم يسمعونا ب Western Australia.
19: Thank you very much.
10: مرسي مارسيل. شكرا.
11: يعني مارسيل بيقول النشامة. انتوا شو بتقولوا وين اسود الرافدين يا جماعه؟ بعرف انه المجموعه حديديه ها ترى المجموعه مش سهله ابد.
10: طبعا بدنا اكيد هلا يكون في تحيه لاسود الرافدين يلي عم يرجعوا للمونديال بعد 40 سنه. شيرين صباحك خير.
20: صباحكم مبروك يا بكرة يا
11: سنة. صباحك مبروك يا شيرين.
10: هلا هلا يا شيرين. قديش عم تحمسي اليوم اسود الرافدين؟
20: والله قلبي منقسم 4 أقسام 6 أقسام.
10: يلا قولي لنا
11: قولي لنا على هالأقسام تفضلي.
20: ما أعرف أسود الرافدين من جهة ونتمنى يعني نتمنى يصل المرحلة يصل المرحلة هم والمغرب والجزائر والأردن يصل المرحلة. بس
11: بالفعل
20: أنا أشجع وإن شاء الله يأخذون الكأس ولو مفاجأة حصير بهالدورة المات كأس العالم. أتمنى الفوز للبرتغال.
11: برتغال دون
10: وعنده حظوظ
20: إن شاء الله ما دام الدون موجود والأسطورة التاريخ. ونتمنى وباقي الفرق يأدون اللي أحسن وأفضل ونتمنى الدول العربية الفرق العربية تصعد إلى مرحلة.
10: نتمنى
11: المهم يكون الدون مبسوط. حاضر.
10: شكرا يا شيرين. شكرا يا شيرين.
11: يعني الدون لأنه آخر مرة حيشارك في كأس العالم مفهوم شو بتمنى لشيرين أنه يربح لما لا وميسي كذلك.
10: اتصالات جديدة ومشاركات لأول مرة. صباح الخير على Good Morning Australia. مين معنا؟
21: صباح الخير عماد.
10: هلا يا عماد. هلا أهلا فيك.
21: أنا أول مرة بتصل.
10: شو يلي شجعك تتصل؟ يعني
21: أنا مشجع كرة قدم من زمان. كنت لاعب قديم يعني كنت بلعب. أنا شوي كبير ختيار هلا بس يعني بلعب قبل.
11: اللي بيلعب كرة القدم ما عمره بيكون ختيار واللي بحب كرة قدم ما بختيار كمان. تفضل.
21: كنا نهرب من المدرسة مشان نلعب كرة.
11: من وين حضرتك يا عماد؟
21: أنا من بغداد من العراق.
11: يا هلا. طب شو رأيك في أسود الرافدين؟ شو حيعملوا بمجموعة حديدية صعبة؟
21: صراحة يعني شوفي أنا بشجع كل الفرق. بحب يعني أنا مبسوط لأنه الدول العربية كلها وصلت 8 فرق. بس مشكلتنا بالعراق إنه في حيازية يعني في تمرد في ناس بتشجع ناس وناس يعني في لواعب أحسن من المستوى الموجود حاليا ما استدعوا للمنتخب لأنه في واسطات وفي قضايا
10: يعني اعتبارات تانية. بس بتشوف اليوم شو حظوظ المنتخب
21: المغرب الجزائر في عنده الحظوظ قوية وأنا بفتكر أنه المغرب وبرتغال وإنجلترا ولربما
10: ممكن يوصلوا للنهائي. حبيت
21: يس وبحنا حب أنه المغرب يأخذ البطولة واينات يعني
10: منتمنى يكون الكأس السنة من حصة أسود الأطلس. هلأ بدنا نطلب يا عماد أنه دايما نسمع صوتك. منتمنى كمان تكون جزء من هالعائلة.
21: المشكلة بهالوقت أنا بكون بالسياقة يعني عم بسوق مش هذه المشكلة. أنا وقفت في مطرح مشان
10: شكرا نقدر شكرا ذلك.
11: شكرا كثير لكم. شكرا لك.
10: شكرا لك
11: كمان بترا. خليني اقول لك بان منتخب الجزائر محارب الصحراء عنده هالسنه حظوظ كبيره. صحيح. لانه في مجموعه تقريبا سهله بالنسبه بالنسبه للمجموعات الاخرى. حصيله النتائج عنده 3 انتصارات 3 تعادلات 7 هزائم في كاس العالم. عنده اسماء كبيره بيضم اسماء كبيره. ما نقول انه كمان انضم اسمه لأسماء الفرق اللي ممكن تكون محظوظة هذه السنة.
10: ما بننسى أنه بلغ الدور الثاني بكأس العالم عام 2014. معنا كمان اتصال جديد. صباح الخير. صباح النور. انت او انت معنا على الهواء، صباح الخير. هلو، اذا عم تسمعنا او عم تسمعينا انتو على الهواء. ناخد اتصال تاني. صباح الخير، كل اتصالات جديدة. هلا، مين معنا؟
1: شعري الشريف النعيمي من العراق.
10: يا هلا يا هلا. هلا يا شريف، نورت. اول مرة بتشاركنا.
1: اي هذه اول مرة اشارككم، وان شاء الله مو اخر مرة
10: ان شاء الله.
1: جديدين باستراليا، بس اتمنى انه المنتخبات العربية ان شاء الله تصعد للدور الثاني. حظوظ مصر والجزائر والمغرب حظوظها ان شاء الله زينة، البقية مجموعاتها مثل ما قلتي حضرتك حديدية. نتمنى لهم ان شاء الله، نتمنى لهم الموفقية والله يسر امورهم طبعا ان شاء الله. وهي المشاركه بحد ذاتها يعني انجاز للمنتخبات، انجاز كبير للمنتخبات، انه الاردن لاول مره، العراق لثاني مره. المنتخبات المغربيه عاده يعني متعوده دائما انه تشارك بكاس العالم، بس احنا منتخباتنا شويه الشرقيه شويه
2: بنبتدي يعني. هو البدايه حلوه والمشاركه حلوه، المهم حنشوفهم في هذه السنه، واكيد في 2030 حنشوف مزيد من الدول العربيه. شكرا لهذا الاتصال، واتصالات اخرى بنحب نسمع.
10: واحنا دائما نسمع صوتك. شكرا.
2: بترى قبل ما نروح للإعلانات خلينا نذكر بالرقم 1-300-799-624.
10: قاسم سهيل، كلمة لألكم بعد الفاصل الإعلاني.
22: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
14: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
16: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
23: SBS Kickoff.
24: A new music station celebrating football anthems from around the world.
25: It's time for Africa.
23: It's live now
24: on DAB Radio, the SBS audio app.
25: We got the game
23: on. Online and SBS On Demand.
16: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
14: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
10: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
14: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
26: شوكت يعني أخذت الصدمة.
14: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
26: فهي صفحة معنوية.
2: فرق كثيرة وفرق عربية وكذلك أستراليا، وإحنا متابعينهم بقلوبنا وعاطفتنا وكذلك بعقلنا مرات. معلش، 1-300-799-624. مين تتوقعوا يكون ياخد كأس العالم هالسنة، ومين بتشجعوا بتقولوا حشجعوا، شو ما يصير يصير؟
10: شو حظوظ السوكروز اليوم؟ كمان عم نشجع المنتخب الوطني اليوم. الصقور الخضر أو المنتخب السعودي صاحب أكبر عدد من المشاركات بالمونديال بين المنتخبات العربية الآسيوية كمان. بدنا نقول good luck للصقور الخضر. تعال نرجع نروح على أم الدنيا مصر بس بسدني.
2: قاسم صباحك مبروك، شو حيصير مع الفراعنة هالسنة؟
3: والله صباح الخير أولا.
10: يا هلا يا قاسم،
3: وشهرنا إن شاء الله شهر كورة، وده الشهر اللي احنا بنستناه كل أربع
2: سنين. أنا معك.
10: كيف أجواء البيت؟ كيف أجواء البيت؟ نعم؟ أجواء نعم؟ البيت كيف؟
3: أجواء البيت أوكي. يعني الفكرة إن الماتشات بتيجي متأخر، بيكون الناس نايمين، ودي حاجة كويسة، أو بتيجي في وقت النهار وإحنا نكون برا البيت برضو، دي حاجة كويسة. تمام؟ يعني مش كويس اللي احنا في نفس الوقت يعني. فده أجواء البيت مطمنينها ومأمنينها وعطينا كل التحذيرات اللازمة. تمام خلاص، يعني نوتس
10: تاخد من لازم تبعت نوتس للجيران إذا صرخنا وتشيرد.
3: لا هو الجيران معانا برضو مندمجين معانا، ودي حاجة كويسة
2: يا قاسم.
3: طبعا هو عرس يعني، بصراحة احنا بنتسناه يعني، محبي وعشاق ومدمني كرة القدم.
2: صحيح،
3: بيستنوها كل الأربع سنين يعني.
2: قاسم نعم. هالسنة مصر موجودة في في في مجموعة حلوة، ما نقدرش ننكر إنه مصر يعني ممكن أنها تصعد للدور الآخر، شو رأيك؟ يعني والله مجموعة سهلة، يا ما عندكمش أي شيء تقولوه.
3: لا يعني بلجيكا مش سهلة وإيران مش سهلة.
2: طيب بس بلجيكا
3: ونيوزيلندا صعبة علينا شوية.
2: يعني نيوزيلندا يعني أول مرة بتشارك.
3: ما هي أول مرة بتشارك، بس ما تنسيش إن للأسف الشديد لما بشوف الإعلام المصري، دي حاجة بقى من المتابعين، لما بشوف الإعلام المصري بيهونوا من قيمة نيوزيلندا، وده خطر جدا. لأن الفرق اللي هي زي نيوزيلندا اللي هي الفرق الجديدة اللي طالعة ديت بتنتهج نهج جديد، هم بياخدوا آخر ما وصل فيه الناس، فدولت هم عندهم لياقة بدنية عالية جدا، من هم بيبقوا أصلا لعيبة فوتبول بتاع ده اللي هي الركبي، فعنديهم قوة بدنية عالية. لعيبة أفريقيا ولعيبة العرب يعني هما بيلعبوا اللعب بتاعنا بتاع شمال أفريقيا بالذات، اللعب اللي هو لعب الأرضي، اللعب اللي هو فيه المهارات أكتر من القوة والاندفاع البدني.
10: ورح نشوف اليوم المنتخب المصري والفراعنة، بنتمنى يقدروا يوصلوا
3: نتمنى
10: كل المنتخبات العربية
3: إن شاء الله.
10: أيضا سوكروز، شكرا يا قاسم من قلبنا. رح ناخد اتصالات جدا سريعة سناء. خلينا نصبح بالخير على سهيل.
2: أهلين سهيل.
4: ألو صباح الخير.
10: هلا هلا يا سهيل.
4: أنا صدقيني أنا أحب المغرب تربح من شان سناء تنبسط
10: هي مبسوطة.
2: سناء مع كل الدول الفرق العربية، سناء مع أستراليا، سناء معكم كلكم، المهم أن نكون فرحانين.
4: بس بدلوا الوطن غالي حقيقي. حفيد الطارق ابن زياد إن شاء الله بيكون افتتاح كأس العالم للدول العربية لسنين قادمة كمان إن شاء الله.
2: صحيح صحيح.
10: مين رح ينتزع اللقب يا سهيل قبل ما نختم معك؟
4: نعم،
10: مين رح ينتزع اللقب لهالسنة بالنسبة لك؟
4: إن شاء الله المغرب.
10: إن شاء الله المغرب، ديما مغرب. شكرا يا سهيل. ماجد صباح الخير.
2: صباح نور ماجد.
5: الله يصبحكم الخير.
10: هلا
5: جماعة.
10: هلا هلا فيك
5: يا عمي. صقور وأسود ونشامة، الله يسر ما تطلع على فشوش.
2: لا لا مش هيطلعوا على فشوش.
10: لا لا لا،
2: بقابلوا بلاء حسنا دائما.
10: يكفي شرف المشاركة. ماجد مين بتشجع؟
5: تحياتنا للمغرب. للمغرب تحياتنا
10: للمغرب. شكرا
5: من القلب من القلب.
2: تحياتنا للكل. شكرا كثير.
10: شكرا يا ماجد. أحمد من ملبورن،
2: صباح أحمد خير. صباحك مبروك.
6: صباح الخير.
2: يا هلا،
6: تعدي صباحكم يا خبايا الحلوين.
10: يا هلا يا هلا يا أحمد. بهالعرس الكروي مين بتشجع؟ من سينتزع اللقب يا أحمد؟
6: أنا حاسس قلبي يمكن البرتغال.
2: البرتغال.
6: بس أنا بدي أفكر بيشجع الأردن والعراق والمغرب.
10: حبيت ثلاث منتخبات عربية.
6: حب ترجع عليهم. حب ترجع عليهم.
2: في متعة، في تيكي تاكا كيف ما بيقولوا، في حاجات بنشوفها دائما جديدة في المباريات.
10: شكرا
2: يعني.
10: يا أحمد شكرا من قلبنا لألك. شكرا شكرا. عادل من ملبورن صباح الخير.
2: صباح النور يا عادل.
7: صباح حلو
2: يا حلو. نقول لمحمد صلاح ولا لعمر مرموش؟
0: طب الله
10: يسعدك. زي الفراعنة يا عادل.
0: طبعا ان شاء الله هيعدوا الاول على بلجيكا وهولندا وايران. وانا اقول المربع الذهب هيكون انجلترا، المغرب، فرنسا والارجنتين.
2: ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. المهم انه هالشهر نكون مبسوطين بفرقنا، نكون بنشجع فرقنا، نشجع السوكروز. اكيد حنبلي بلاء حسنا، اكيد حنعطي. لو ما ربحناش مش مهم الربح، مهم انه نمثل بلادنا بالطريقه الصحيحه.
10: سناء بتعرفي يعني للحظه عم نحكي عن شيء بيجمعنا
2: طبعا،
10: وبعيدا عن الدماء والحروب
2: بالفعل.
10: ونامل انه هالمساحه وهالعرس الكروي يكون مساحه ايضا سلميه. قبل ما نختم، مين رح يحق ينتزع اللقب بالنسبه لك بعيدا عن
2: العاطفه؟
10: بعيدا عن العاطفه،
2: عن جد بعيدا عن العاطفه. المغرب
10: بعيد وعنده كتير حضور.
2: بعيدا عن العاطفه، شوفي ماتشات صعبه، المجموعه صعبه جدا. كمان صار عندنا الزلزولي مش حيلعب، وهذا الشيء فعلا خساره كبيره للمغرب. لكن انا بآمن بهالفرقه، بآمن باسود الاطلس. انت بعرفك فيفا اسبانيا
10: كل يوم. بس بعيدا عن العاطفه، يعني انا اظن انه المنتخب الاسباني عنده حظوظ
2: يعني، واحنا كمان بنعرف، ولازم نعرف كمان التيم بتاعنا حنعرف عما قريب مع مين بيشجعوا.
10: خليكن عم تسمعوا وتتابعوا اس بي اس واس بي اس اون ديماند لتتابعوا هالعرس الكروي مجانا بموطن كره القدم اس بي اس. دقيقه وننتقل الى غرفه الاخبار.

0: في عناوين هذه النشرة: وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن الضربات المقبلة ضد إيران ستكون قوية. مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وارتفاع مرتقب لأسعار الوقود في أستراليا مع قرب انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن الضربات المقبلة ضد إيران ستكون قوية وواضحة، مشيرا إلى أن العمل العسكري قد يمتد إلى ليلة ثانية. وقال هيكسيث في تصريح للصحفيين في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا إن الضربات التي ستحدث الليلة ستكون قوية وستكون واضحة، وإذا حدثت ليلة غد فستكون قوية أيضا وواضحة أيضا. جاء ذلك بعيد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة، متهما إياها بالاستخفاف بعقل واشنطن في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة شديدة، مضيفا إنهم يواصلون المماطلة. ويقول مراسل اس بي اس عربي في نيويورك محمد السطوحي انه في ظل التطورات الاخيره فمن المستبعد التوصل قريبا الى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الاوسط كما كان يامل الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
1: هناك نوع من التشاؤم في هذه اللحظه، لان الرئيس الامريكي كان يتحدث كثيرا عن قرب التوصل الى اتفاق وان المساله عدت ايام. كان يأمل أنه ربما يتم الاتفاق قبل بداية كأس العالم، أنه هيكون شيء صعب أنه كأس العالم يتم بينما أمريكا في حالة حرب ساخنة، لكن واضح أنه هذا أصبح مستبعد في الوقت الحالي.
0: إلى ذلك وصف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الهجمات الأمريكية الأخيرة بأنها علامة على اليأس، بعدما أفادت تقارير بأن الجيش الأمريكي استهدف نحو 20 موقعا بينها أنظمة دفاع جوي وموقع أو مواقع رادار ومحطات تحكم أرضية. من جانبه أكد المتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شكارتشي إن إيران مستعدة للصمود في وجه أي ضغوط أو تهديدات على حد تعبيره.
2: First of all, every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth by us. We have responded proportionally to threats. We have responded with more force, more intensely and stronger.
0: تزور وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أوروبا والمملكة المتحدة برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد ماز في إطار جهود تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية لأستراليا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، قالت السيناتور وونغ إن التطورات الأخيرة تبرز هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
3: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open, a freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
0: يأتي ذلك في منظمة أستراليا إلى 4 دول أخرى في إعلان عقوبات تستهدف محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وأصدرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بيانا مشتركا مع نظرائها في المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والنرويج، أدانوا فيه ما وصفته الأمم المتحدة بارتفاع أعمال العنف بنسبة 130% منذ عام 2023. وكانت أستراليا قد أكدت الأسبوع الماضي فرض عقوبات مالية على 3 أفراد إسرائيليين و4 جهات. قالت وونغ إنها تعد مراكز رئيسية مرتبطة بعنف المستوطنين. وتستهدف الإجراءات الجديدة 6 أفراد وكيانات إضافية، من بينها شركة إنشاءات، في محاولة لعرقلة مصادر التمويل، حيث تقول وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها سمحت لجماعات متطرفة بالعمل دون محاسبة في الضفة الغربية.
4: This is the fourth package of sanctions under this Labour government against extremist Israeli settlers. We have targeted some of the most notorious individuals, the most significant settler entities, and the extremist figures in the Israeli cabinet who are inciting these acts.
0: قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان الأربعاء، وفق ما أفادت أو ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس بريس، في حين دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله على حد قوله. ومع مواصلة إسرائيل شن ضرباتها واسعة النطاق، استهدفت إحداها سيارة في مدينة صيدا. أعلنت بلدية كفر شوبا أنه أفرج عن عضو في مجلسها البلدي وعامل بلدي آخر بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى إسرائيل لغرض الاستجواب. في أخبارنا الأسترالية، من المتوقع أن يواجه سائقو السيارات في أستراليا ارتفاعا في أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، مع انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود بنهاية الشهر الحالي. وتقول الهيئة الأسترالية الرئيسية المعنية بشؤون السائقين إن متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص في سيدني سيكون أعلى بنحو 40 سنتا لللتر الواحد بعد انتهاء التخفيض، مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب مع إيران. من جهتها، أكدت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لحماية الأستراليين من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، لكنها أوضحت أنها لا تعتزم تمديد التخفيض الضريبي على الوقود. أما رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي فقد قال إن التصريحات المتكررة الصادرة عن الولايات المتحدة بشأن اتفاق السلام جعلت التعامل مع تداعيات الاضطرابات في أسواق النفط العالمية أكثر صعوبة، لكنه أكد أن الحكومة نجحت في تأمين إمدادات الوقود.
5: There is now more fuel in Australia today than there was on February 28 when this conflict arose, and as a direct result of what we've done through Export Finance Australia purchasing spot purchases of cargoes of diesel, of jet fuel, of fertilizer as well as petrol, is to make a difference for people.
0: كشف سفير اليابان لدى أستراليا كازوهيرو سوزوكي عن إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين مستقبلا نحو تحالف رسمي أوسع. وترتبط اليابان وأستراليا بالفعل بعلاقات وثيقة في عدد من المجالات، إذ تعد اليابان أكبر مستورد للغاز الأسترالي، كما أن البلدين عضوان في تحالف كواد الأمني، ووقعا مؤخرا عقدا دفاعيا مهما لتزويد البحرية الأسترالية بفرقاطات. وفي أول مقابلة له خلال الشهر الماضي، قال السفير سوزوكي لشبكة أس بي أس نيوز إنه يتفهم رؤية رئيسة الوزراء اليابانية لأهمية الروابط المتنامية بين أستراليا واليابان.
6: I think she believes that Japan-Australia relations and those two countries are most stable and trusted democracies in the Indo-Pacific region. And she believes that increasing cooperation between the two countries to an unprecedented level is extremely important.
0: في الرياضة، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا جاني إنفانتينو عشية انطلاق بطولة كأس العالم إن الهيئة الكروية الأعلى في العالم لا تتحكم في كل شيء عندما يتعلق الأمر بإصدار التأشيرات أو تحديد الأشخاص المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة. وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي إن فيفا يحاول دائما إيجاد حلول، لكنه لا يمكنه فرض قراراته على الحكومات وأجهزة الشرطة، فهو في النهاية منظمة رياضية. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد غائم جزئيا 20، ملبورن أمطار محتملة 17، هوبرت مشمس إجمالا 15، كامبرا غائم جزئيا 15، سيدني أمطار محتملة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
3: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
4: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
5: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
6: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
5: الزواج، الطلاق الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة 3 مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست. أما الآن فأنتم مع برنامج Good Morning أستراليا في ساعته الثالثة، معكم الآن سناء وهيب،
7: وأنا فترة طوء الهندي سناء. وكانت حلقة جدا شيقة، الساعة 8:13 دقيقة باستوديوهاتنا بأرتارمن. شكرا لكل الأشخاص اللي هلأ انضموا لنا، شكرا لكل الأشخاص اللي اتصلوا فينا، شكرا للي لأول مرة سمعنا صوتهم واضطروا يصفوا السيارة تيقولوا لنا صباح الخير ويدخلوا بهذا العرس الكروي. ولكن مثل كل يوم خميس إجا الوقت نحكي عن طريق الهجرة.
8: طريق الهجرة.
5: أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا سناء وهيبة،
7: وأنا بترا طوء الهندي. وببداية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
5: نعم بترا، بعد ميزانية 2026 هل أصبحت الإقامة الدائمة في أستراليا أسهل للمقيمين داخل البلاد أم أكثر تعقيداً؟
7: السؤال الأساسي اليوم، وشفنا بعد الموازنة اليوم الحكومة عم تعطي الأولوية بشكل واضح وصريح لمن هم على الأراضي الأسترالية، ومع استمرار النقص بالعديد من المهن والقطاعات الحيوية، الحكومة اليوم تواصل تركيزها على استقطاب الكفاءات الموجودة بالفعل داخل سوق العمل الأسترالي، سيما يلي بيمتلكوا خبرة محلية وقدرة على الاندماج والاستقرار طويل الأمد، وكانوا already يعني بلشوا يفهموا سيستم الأسترالي.
5: لكن الطريق إلى الإقامة الدائمة لم يعد يعتمد فقط على عدد النقاط، بل أصبحت عوامل مثل ترشيحات الولايات والهجرة الإقليمية وكفالة أصحاب العمل واحتياجات سوق العمل واختيار تخصص والمسار المناسب عناصر حاسمة
8: في تحديد فرص النجاح.
7: بهالحلقة من بودكاست طريق الهجرة مسلط الضوء على مسارات التقدم على الإقامة الدائمة لمن هم على الأراضي الأسترالية، وهالشي اليوم رح يشكل أفضلية بالنسبة للكتار وبارقة أمل أيضا بالنسبة للكتار، وبيسعدنا نصبح بالخير مباشرة على الهواء على محامي الهجرة أستاذ ناظم البردوع. يا هلا فيك وصباحك خير.
9: صباح الخير بيترا، صباح الخير سناء، صباح الخير للمستمعين.
8: يا هلا أستاذ ناظم. بداية ناظم، ما أبرز التغييرات اللي حملتها ميزانية 2019 والتي أتت لصالح المقيمين داخل أستراليا السعين إلى إقامة دائمة؟
9: إذا بدنا نلخص الموضوع، الحكومة الإسترالية بعد ميزانية 2026 عم تعطي رسالة كتير واضحة. الأولوية أكثر وأكثر هني حتكون للأشخاص الموجودين داخل أستراليا واللي عندهم خبرة عمل محلية وعندهم اندماج فعلي بسوق العمل الأسترالي. شفنا كمان في استمرار بالتركيز على مسارات العمال الماهرة، العمال الماهرة خصوصا في من خلال كفالة أصحاب العمل. هذه نقطة مهمة جدا، بعدنا بعد كفالة أصحاب العمل هي الرقم الأول بالنسبة لهجرة المهارات العمال الماهرة والهجرة الإقليمية. بالإضافة كمان في استمرار لدعم بعض المهن اللي فيها نقص حاد بالسوق مثل القطاع الصحي، وبركز على هذول الأربع قطاعات بالتحديد. يعني عندنا القطاع الصحي، قطاع التعليم، قطاع البناء، وقطاع الهندسة. بس
7: ناظم، يعني يلي كنا انطلقنا فيه الأسبوع الماضي وبالفعل هي بارقة أمل للكتار، أنه اليوم تعطي أستراليا الأولوية لمن هم بدأوا بمسيرة الاندماج على الأرض. إذا ما نحكي شوي

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: 182 بعد ما الشخص بيحصل على هذه الفيزا بيشتغل عليها سنتين، بعد سنتين ممكن يقدم على الإقامة الدائمة من خلال برنامج 186. ثانياً عندنا برامج الهجرة الماهرة عبر النقاط مثل التأشيرات 189، 190 و491 اللي هن بيعتمدوا على موضوع النقاط أو كفالة من خلال ولاية من الولايات الأسترالية. ثالثاً عندنا الهجرة الإقليمية واللي بتعطي اهتمام كبير، عم تعطي اهتمام كبير من الحكومة بسبب الحاجة للسكان والعمال خارج المدن الكبرى أكيد. رابعا واخيرا عندنا بعض المسارات للشركة الخاصه للشركاء او العائله اذا كانت الظروف الشخصيه مناسبه. في بعض المهن ما بتكون موجوده تحت التاشيرات الكبيره اللي حكينا فيها، بيكون اوقات في عند شركة عندها حاجه انه يجيبوا اشخاص بمهن مش من درجه تحت لسته المهن الاستراليه، فممكن يقدموا طلب شراكه مع دائره الهجره ويطلبوا انه يكفلوا اشخاص من خارج استراليا او من داخل استراليا تحت مهن محدده. فعندنا هذول الاربع مسارات تقريبا هن حاليا اكثر شيء موجودين.
4: نعم ناظم، هذا بيخليني أسألك إلى أي مدى أصبحت كفالة أصحاب العمل والهجرة الإقليمية أكثر أهمية من نظام النقاط التقليدي؟
3: بصراحة أصحاب العمل صار عندهم دور أساسي جدا، وهو مسار تأشيرة العمل من خلال أصحاب العمل وكفالة أصحاب العمل للحقيقة يعني على أرض الواقع هو المسار المثالي حاليا لأي شخص داخل أو خارج استراليا، لأنه طريق واضح جدا وطريق غير نظام النقط. نظام النقط بيعتمد على تحديد أو على انتظار دعوة من الحكومة الاسترالية أو من الولاية للشخص ليقدم طلب، وهالدعوة أوقات ممكن تاخذ سنين، بينما أصحاب العمل ممكن يبدأوا بطلب التأشيرة بأي وقت هن بيحبوا، يعني هن in control أو هن اللي بيستلموا موضوع أي متى بيتم تقديم الطلب وبتحت أي ظروف. فمن هيك عادة منشوف أحيانا في أشخاص عندهم نقاط كتير تحت نظام النقاط بس ما عم يقدروا يعملوا أي شيء، بينما منشوف أشخاص يمكن ما عندهم أي نقاط بس عندهم كفالة صاحب عمل عم يمشي حالهم أسرع بكتير
4: وعم تعمل فرق. إذا بدي أنطلق أنا وياك ناظم والمستمعين إلى مسار الطلاب الدوليين والخريجين يلي عندهم فرص اليوم قوية لا ينتقلوا للإقامة الدائمة، شو حظوظهم؟ شو يلي تغير كمان بالنسبة لألون؟ وإذا ما نحكي شوي كمان عن المنافسة، هل باتت أصعب لأنه الأولوية عم تنعطى لمن هم على الأراضي الأسترالية؟
3: بيترا خليني أوضح شغلة. نحن أكيد الميزانية هو نحكى فيها وقالوا أنه حيصير في تسهيلات للأشخاص الموجودين داخل أستراليا، بس بعد ما تم الإعلان بشكل واضح شو هي التسهيلات اللي حتكون، بس نحن خلينا نخمن أو نعطي تصور شو هي ممكن الأشياء. أكيد أنا برأيي أي شخص درس داخل أستراليا لازم يكون عنده أولوية حسب الإعلان اللي تم عنه بالميزانية. فأنا بتصوري عندك الدراسة داخل أستراليا هاي دي حتعطي نتيجة كويسة، عندنا كمان الخبرة المحلية حتكون لها نتيجة كويسة، عندنا كمان موضوع السكن الشخص داش له موجود بإستراليا أنا برأيي كمان حياخد أولوية. بعض الأمور ما توضحت جدا شو هي الأولويات أو شو هي الأدفانتج اللي حياخد أي شخص موجود داخل إستراليا، بس هيدا تصورنا يعني أكيد لما نحكي عن ميزانية بدها تعطي أولوية للأشخاص داخل إستراليا، أكيد بيكون أولوية للي بيكون دارس داخل إستراليا أو مشتغل داخل إستراليا أو عنده خبرة داخل إستراليا. بس اليوم سوق العمل أنا برأيي هو العنصر الأساسي تقريبا بكل القرارات متعلقة بالهجرة، هو سوق العمل ومتطلبات سوق العمل.
4: نعم سوق العمل كيف ما قلت. طيب كيف تؤثر احتياجات سوق العمل هنا وأولويات المهن المطلوبة على الدعوات وبرامج ترشيح الولايات؟
3: مثل ما قلنا سوق

0: العمل هو العنصر الأساسي تقريبا بكل أي قرار متعلق من خلال دائرة الهجرة بموضوع الهجرة، أكيد بيرجع دائما على سوق العمل، ودائما في مناوشات ومناقشات بين دائرة الهجرة والدوائر الثانية ليشوفوا شو هي سوق العمل. كل ولاية عندها احتياجات مختلفة، وبالتالي كل ولاية بتحدد أولوياتها بناء على النقص الموجود عندها بالولاية. مثلا ممكن نشوف ولايات عم تعطي أولوية للمعلمين، ممكن نشوف ولايات عم تعطي أولوية لقطاع البناء مثل كوينزلاند مثلا، مثل ما شرحنا بكذا مقابلة. فلهيك أنا دائما بنصح أي شخص بيحب يقدم أو عم يفكر يقدم على الهجرة على أستراليا، ما يركز بس على قائمة المهن، بس كمان يتابع تحديثات الولايات وبشكل مستمر، لأنه الأولويات ممكن تتغير من شهر لشهر.
1: ناظم، وبالختام إذا بنحكي شوي عن الاستراتيجيات العملية يلي اليوم ينبغي على أصحاب التأشيرات المؤقتة اتباعها لتعزيز فرص الوصول أو الحصول على الإقامة الدائمة، دايما نختم مع شوية نصائح عملية.
0: أكيد في عدة نصائح عملية ممكن أعطيها. أولا التخطيط المبكر وعدم الانتظار حتى قرب انتهاء التأشيرة، يعني هذه واضحة جدا، دائما الشخص يخطط بشكل مبكر جدا. ثانيا تحسين اللغة الإنجليزية، لأنه بتأثر على موضوع النقط كتير وبتعطي فرص توظيف أعلى بكتير أكيد. ثالثا هو اكتساب خبرة عمل محلية استرالية، لأنه حقيقة هذه نقطة مهمة جدا، وفي كتير مجالات موجودة داخل هجرة المهارات باستراليا. إذا الشخص ما عنده خبرة عمل محلية ما بيقدر يقدم على طلب تأشيرة بعدة مجالات. رابعا دراسة الخيارات من خلال الولايات والمناطق الإقليمية، عدم حصر الخيارات بس بموضوع بمدينة واحدة أو منطقة واحدة أنا برأيي. وأكيد خامسا دائما متابعة التغييرات الهجرة بشكل مستمر، لأنه النظام عم يتغير بشكل دائم. وأخيرا وأهم شيء هو استشارة مهنية مبكرة، لأنه هيدا كتير بيعمل فرق، وحتى مش بس استشارة مرة واحدة، يمكن استشارة بشكل سنوي لتأكد أنه الشخص بعده ماشي على البرنامج الصحيح ليوصل للإقامة
1: في ظل التغييرات الدائمة.
0: أكيد أكيد أكيد.
2: نعم، محامي الهجرة الأستاذ ناظم بردوع، شكرا لتواجدك معنا هذا الصباح.
0: شكرا شكرا شكرا
1: شكرا من القلب لك ناظم. وبختام هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما نذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لازم الأمر.
2: نعم بيترا، لازمنا عنا 5 دقائق لننتقل إلى استوديو الأخبار لسماع نشرة موجزة للأنباء والزميل سليم الفهد. ويبدو الأخبار تقول ليلة جديدة من النار، أمريكا توسع ضرباتها في إيران، هل ستكون هذه الليلة ليلة الحسم؟
1: فصل موسيقي وننتقل إلى أبو علي من غرفة الأخبار. عم تسمعوا Good Morning Australia.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على عدة مواقع إيرانية صباح اليوم. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن الضربات الأمريكية قوية وواضحة. ارتفاع مرتقب لأسعار الوقود في أستراليا مع قرب انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 أصبحت مكتملة بعد تصفيات طويلة وشاقة؟ فإلى جانب الدول المستضيفة الثلاث، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تأهلت المنتخبات عبر القارات المختلفة من أوروبا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، كرواتيا، سويسرا، النرويج، اسكتلندا، النمسا، السويد، تركيا، جمهورية تشيك، والبوسنة والهرسك. ومن آسيا، كوريا الجنوبية، إيران، السعودية، أستراليا، قطر، الأردن، أوزبكستان والعراق. ومن أفريقيا، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، المغرب، السنغال، مصر، غانا، الجزائر وتونس. ومن أمريكا الجنوبية، الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي، كولومبيا، إكوادور والباراغواي. ومن كونكاكاف، بنما، هايتي وكوراساو. أما أوسيانيا فستمثلها نيوزيلندا. إنها النسخة الأولى في التاريخ التي تضم 48 منتخبا مع نظام جديد يرفع عدد المباريات ويمنح فرصا أكبر لصنع المفاجآت. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا، نبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 21، طقس مشمس بالعاصمة الثقافية ميلبن و18 درجة 23 في بريسبن، وطقس ممطر لليوم. غربا في بيرث أمطار متفرقة و23 درجة، أديليد طقس غائم جزئيا و20 درجة، 17 بالعاصمة كامبرا وطقس مشمس غائم جزئيا بهوبارت و15 درجة. نختم الجولة مع داروين وشمسيتا و33 درجة بمقاطعة الشمال.

0: يا جماعة صرت بستحي أقول لكم أزمات كأس العالم
1: كثيرة
0: يعني كل ما بقول
1: كله عن أزمات
0: كل ما بقول خلص حنعديها بتطلع لي حاجة جديدة. عاصمة رعدية تربك استعدادات إنجلترا للمونديال، أرجأت المباراة الودية الأخيرة أو أرجأت المباراة الودية الأخيرة لمنتخب إنجلترا قبل انطلاق كأس العالم 2026 أمام كوستاريكا بسبب عاصفة رعدية قوية ضربت أورلاندو الأمريكية. أدت الأمطار الغزيرة والبرق إلى غمر أرضية ملعب إنتر أند كو بالمياه قبل موعد انطلاق المباراة المقرر عند 4 بالتوقيت المحلي، يعني مباراة ودية مش هتلعب إنجلترا، وهذا بيكون أقل حظا من اللاعبين الآخرين والفرق الأخرى. طبعا هذا بيخليني أرجع وأقول لك بيترا، هل الولايات المتحدة الأمريكية فعلا مستعدة لمونديال 2026 ناهيك عن المكسيك والدولة الأخرى؟
1: ونذكركم اليوم انطلاق هذا العرس الكروي والمواجهة الأولى ضمن المجموعة الأولى مع المكسيك وجنوب أفريقيا، من الاستحقاق الرياضي إلى استحقاق أصعب بكتير، دوري لا ينتهي. اليوم نحكي عن استطلاع حول تأخر سن الزواج بأستراليا، شو السبب الرئيسي حيال ذلك؟ المزيد مع زميلي كوثر الحنبوري.
2: لا شك أن ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا أثر على كل شيء، لكن هل لهذا السبب تأخر أيضا سن الزواج في أستراليا خصوصا لدى أبناء الجالية العربية؟ إذ وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، فقد ارتفعت تكاليف المعيشة خلال 12 شهرا المنتهية في مارس 2026 بنسبة تراوحت بين 2.6% و 5.2% بحسب نوع الأسرة. هل لهذا السبب بات أبناء الجالية من الشباب يتأخرون في الزواج؟ أنا كوثر الحنبوري طرحت هذا الموضوع على عدد من المواطنين الذين شاركونا آراءهم وتجاربهم في هذا التقرير.
3: 100% اليوم صار سن الزواج مأخر، مش مثل أيامنا، احنا تجوزنا ب26، اليوم تقريبا الأفريج 30 أو فوق 30 إن كان الشباب أو الشابات. طبعا هذا كله مأثر بغلى البيوت يلي طلعت شيء مهول، يعني صار الأفريج البيت بال 1.2 مليون، بينما أيامنا كان أقل، تقريبا أقل من النص، وكان فيك تجمعي ديبوزيت تشتري بيت. اليوم الديبوزيت ما فيك تجمعي ضمن حدود معاشك أو معاش البنت اللي عم بيقبضوا تيجمعوا مصاري يجيبوا بيت، صار الاتكال تقريبا على الأهل كتير. وسن الزواج طلع فوق 30 بقى، وطبعا الكوست اوف ليفينج هي اللي أثرت كتير بخصوص يتجوزوا مأخرين. طبعا عندي ابني جوز تقريبا مشي شهرين، هو تقريبا فوق 30، وهلأ أنا قاعد شوي بالأجار تيقدروا يجمعوا ديبوزيت اثنينهم.
2: نعم.
3: وطبعا بخصوص العرس أو الزواج الأهل بدهم يساعدوا قد ما فيهم كثير، يعني اليوم إذا بدك تعمل عرس متوغزيني اليوم أكيد إذا بدهم يعملوا مع ريسبشن وكل شيء، يعني بتعرف من الزهور للسيارات للبدلات للأجارات الهولز بدك تحطي فوق 100,000.
2: نعم.
4: صراحة الغلاء المعيشي صار غير محمول، يعني عمليا كشاب بده يبلش ويأسس حياته هاي، يعني إذا تجوز بالثلاثين بيته براس القلعة، يعني ويلك المورجج تبع البيت، ويلك الإكسبنسز، إذا عندك البيلز بيلحقك الكونسل ريت، إذا جاك ولد هون يدلي مثل ما بيقولوا نو واي، يعني الإكسبنسز كتير عاليين. على سبيل المثال أنا وجوزي فول تايم جوبز، نعتبر من المعاشات العالية هون، وولدين ولهلا بعدنا بالأجار ومش عم نسترجع نغير الأجار كرامة ما ندفع أكتر، مع أنه نحن عايشين في أبارتمنت لأنه تشيبر، يعني منا قدرانين نروح على هاوس فيه يارد تيلعبوا الأولاد لأنه مينيموم التو بيدرومز عم تكون 650. يعني أنت بعد ما أكلتي ما شربتي ما دفعتي للديكر للخبريات هيدي،
2: يعني إذا بالتلاتين تقريبا ليقدر الشاب،
4: هيدا المحظوظ هيدا اللكي هيدا اللي عنده شغل وإيه عم بيضب إيده ومنه عم يطلع وعم بيفوت، منه عم يأكل أكل جاهز، منه عم يلبس برينز تنقول. نعم. يعني هيدا الداير باله على حاله مثل ما بيقولوا. الجاب بين أنه أنت عم تلمي للديبوزيت ولحتى تحط الديبوزيت وتشتري دايما عم بيكون في جاب كبير مش عم تقدر تلحقيها. يعني تتوفري شيء بتنطري بتقولي يلا بعد إذا ضبيت هالقد مثلا 20% بوفر هالقد، عم يتنط أسعار البيوت عم يكون too expensive، فأنت بعدك علقاني بهيدا الجاب. عن جد من 6 سنين لما بشوف الـ expenses تبع بيتي لهلأ، مع أنه still everything the same بس أنا مصروف بيتي triple.
5: موضوع الزواج بأستراليا بالحقيقة اختلف من الوقت الحالي للأيام اللي الماضي، أكيد بسبب أنه تكاليف الحياة صارت كتير أغلى من قبل، أجارات البيوت جدا مرتفعة، المعيشة بشكل عام كتير غالية بأستراليا، التضخم أكيد عالمي بس أستراليا يعني نحن كسكان أستراليا تقريبا جينا من 4 سنين للبلد لمسنا الفرق كتير عن أول ما جينا، كانت الأشياء كتير أرخص، المعيشة، الأجارات، الأكل والشرب وكل شيء. يعني بالنسبة لموضوع الزواج بأستراليا بالنسبة للشباب والصبايا، بعتقد برأيي بيتراوح بين 28 لـ30 سنة. هلأ أنا بحكي عن تجربتي الشخصية، إنه أولادي إجوا بعمر 19 و21 سنة، أكيد في سنوات من الضياع عاشوها وكان لازم إنه يرجعوا يدرسوا ويدخلوا على المدارس يتعلموا مهنة أو يعرفوا إيش بدهم، يختاروا المهارة اللي بده يكتسبوها مشان يكفوا بالعمل. وأكيد خطوة الزواج بحاجة لدراسة، بحاجة لشوية تحصيل مادي لأنها خطوة مهمة ومكلفة بنفس الوقت. فأنا برأيي يعني سن الزواج ما بيقل، يعني بالنسبة للشاب ما بيقل بين 28 لـ30 سنة. أكيد بالنسبة لناس إجت بمثل ظروفنا، نحن جينا يعني بسبب الحرب بسوريا، فكمان القصص بتختلف من بيت لتاني من كل عائلة وبظروفها يعني. بس أنا هذا هو رأيي، وإن شاء الله يا رب الله يفرحنا بكل الشباب والصبايا وتكون الأمور ميسرة ومسهلة، ونتمنى يعني إنه الدولة الأسترالية تشجع الزواج وتشجع إنه يصير في إنه تنبنى عائلات جديدة ويرخصونا شوي هالأجارات.
6: الحقيقة فعلا هو تأخر سن الزواج، يعني أنا في بداية ما كنت في أستراليا يعني يمكن من أكتر من 20 سنة 25 سنة كنت بلاقي الشباب بيتجوز صغير قوي وهم لسه مخلصين كلية، ولاد أصحابي اللي كانوا أكبر مني في السن ده كلهم اتجوزوا في السن إنهم كانوا صغيرين. الوقت ما بشوفش يعني حد حوالينا في اللي بيتجوزوا صغير، ودي حاجة مش يعني بقت تكاليف الحياة على الشباب غالية، وعلى الناس يعني إنهم يبدأوا يشتروا بيت أو يأجروا أو الحاجات دي زمان ما كانتش شغلة بال الناس إن هي مشكلة كبيرة زي ما احنا حاسينها الوقت. شفت 23 وشفت 25 كانوا بيتجوزوا ولاد وبنات، يعني حتى الولاد كانوا صغيرين، ودول يعني عندهم ولاد الوقت كبار وكده وهم لسه يعتبروا شباب يعني، فكانت يعني كبروا مع بعض كونوا حياتهم سوا. حاسة الوقت كمان في شباب بيفكروا نجيب بيت الأول بس مش كتير. أنا شايفة إن هم أصلاً الارتباط نفسه بقى حاسين انه مسؤولية كبيرة زي بلادنا. يعني زمان ما كانش هنا الارتباط، يعني مجرد كانوا يروحوا يأجروا مكان صغير ويفرشوه ويبدأوا حياة بسيطة ويعملوا فرح وكده. لا الوقت يعني انا عندي ولاد في سن الجواز، بحس ان هما يعني تفكيرهم مش زي زمان ان نتجوز وبس وكده، لا يعني في مسؤوليات كتير.
2: يعني هلأ بأي عمر برأيك بيقدر الواحد يتجوز؟ بقد بيصير عمره قد ايه؟
6: من الناس اللي بشجع الناس يبدأوا حياتهم سوا، يعني يكونوا نفسهم سوا، يعني مش يقول استنى ما اجيب بيت واستنى ما ابقى جاهز. وحتى يعني انا شخصيا من الناس اللي احنا جينا هنا وبدأنا كل حاجة مع بعض، فبحس ان دي الحاجات دي حتى البدايات دي وحتى صعوبات الحياة رغم انها مستمرة يعني في الأحوال اللي احنا موجودين فيها حاليا، كان الواحد بيتمنى لما كل الواحد يكبر شوية الصعوبات تخف. لكن هي البدايات مع بعض أحسن. يعني أنا يعني بشجع الناس إنها تتجوز ما تحس إنها لقي الشخص المناسب، وده أهم حاجة.
7: برأيي العمر المناسب للزواج للشاب في أستراليا اليوم يتراوح بين 25 و30 سنة، لأنه يكون قد أكمل دراسته، حصل على عمل استقرار، أصبح قادر على تحمل المسؤوليات بالحياة. أما بالنسبة للفتيات فكثير منهن يتزوجن بين 24 و30 سنة للأسباب نفسها، إضافة للاهتمام بالدراسة والعمل والاستقلال المالي. تأخر الزواج بين أبناء الجاليات العربية في أستراليا لا يعود فقط إلى تغيير الأفكار، بل أيضا إلى ارتفاع أسعار المنازل، الإيجارات، غلاء المعيشة، مما يجعل تأسيس أسرة أكثر صعوبة من السابق. حسب ما فاهمة من أولادي واللي بجيلهم إنه منتظرين إنه حتى إذا وصلوا العمر 30 يلا يفكرون بالزواج، مو مثل أجيالنا اللي تزوجت بعمر بداية العشرينات.
2: نعم، أهلا وسهلا فيك سيدة هدى الموسوية، سوشيال وركر، أخصائية اجتماعية. بدنا نعرف رأيك حول هالموضوع، هل برأيك تأخر سن الزواج بأستراليا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة؟
8: بالبداية هو كموضوع غلاء مو بس الزواج، هواي أمور تعطلت، بس بما أن الموضوع اليوم عن الزواج يعني محدود، نقول في كثير عوائل إحنا ناس يعني عايشين بنيوكاسل وقربي من عندهم، في يعني متطلبات الأهل دا تصير أو البنات كثيرة مبالغ به، والشاب ما يقدر يوفر هاي المتطلبات، هاي وحدة. وفي ناس يعني هو بعد صغير وخلص مستعد للزواج، هي ما تعرفين إذا هو بسبب الأهل، بسبب الغلاء، بسبب شنو اللي يردو. تمام، يعني حسب قسم من عندهم، إذا هو أصلا بادي شغل لما هو كان صغير وخلص مضبط أموره مش الحال ما شاء الله، بس الناس اللي جاية جديد لا، هذا أكيد راح يتأخر، لأن يحتاج للغة، يحتاج عمل، يحتاج كثير أمور حتى يقدر يبني نفسه يلا يتزوج.
2: يعني العمر التقريبي بالنسبة إليك بتلاقيه أنه بيكون جاهز أنه يتجوز قد إيه؟
8: إذا بالنسبة للشباب
2: نعم،
8: يعني أكثر من 25، والبنات ممكن 24، هيك شيء هم 25 ممكن يصير عقلها ناضج أفضل. كشباب لا، أكثر، أكبر من 25 سنة.
2: يعني أثرت الغلاء، أثر على الكل، ما هيك؟
8: أكيد
2: يعني
8: أكيد أكيد أكيد.
2: سيدة هدى الموسوي، شكرا لك، الإخصائية الاجتماعية، شكرا لك من SBS عربي.
1: شكرا من القلب لك كوثر الحنبوري على هذه الإضاءة. أخبار ما قبل انطلاق المونديال بفقرة منوعات، خليكن معنا.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
10: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
11: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
12: SBS Kick Off. A new music station celebrating football anthems from around the world.
13: It's time for Africa.
12: It's live now
13: on DAB Radio, the SBS Audio app.
14: We got the game
12: online and SBS On Demand.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
15: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
16: أهلا بكم في بودكاست منوعات، أنا سناء وهيب
1: وأنا بترا طوء الهندي، وشوفي ما فيه من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا. وقبل ما ننطلق وقبل ما نبلش فاضل ملعب بالأمطار، عم نحكي عن مياه الأمطار يلي أغرقت ملعب كان سيستضيف مواجهة ودية بين الأرجنتين وأيسلند بولاية ألاباما الأمريكية، فقط قبيل ساعات على موعدها الرسمي.
16: نعم، هذا موضوع حكينا عن موضوع إنجلترا كمان والمباراة الودية قبل قليل في فقرة الرياضة، لكن خلينا كمان لما بنحكي عن المونديال بنحكي عن الأغاني. الأبطال هل يهدد سبيد تفوق شاكيرا في أغاني المونديال؟ أثر إطلاق أغنية غير رسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2019 أعدها صانع المحتوى الأمريكي الشهير على منصة يوتيوب تفاعلاً واسعا على منصات التواصل، مما وضع في مقارنة مع الأغنية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم. كان فيفا قد أطلق في مايو الماضي الأغنية الرسمية للبطولة بعنوان داي داي، والتي تؤديها الفنانة العالمية شاكيرا. ورغم الدعم التجاري والترويج الواسع للأغنية على منصات البث، إلا أنها واجهت انقساما في آراء المتابعين منذ الأيام الأولى لطرحها. خلينا نقول كذلك بيترا أنه يوم الافتتاح حنشوف أغنية بتجمع فرانش مونتانا ونورة فتحي.
1: سناء بدي ضل على أرض الملعب، وكمان لقطة بالمكسيك كمان أخذت تفاعل كتير كبير لأنها لقطة إنسانية بلفتة إنسانية. خلع مدافع منتخب البيرو السترة تبعه ولبسها لطفل مصاب بمتلازمة داون لحمايته من البرد بمشهد مؤثر خطف أنظار الحاضرين.
16: نعم، شوي نبعد على الولايات المتحدة الأمريكية، خليني أقول أنه بنعزي طبعا مصر في وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون عن عمر 83 عام، من أهم الفنانين في مصر.
1: لروحه الرحمة. وبنختم شوي سناء مع اليوم في مخاوف من أمراض قد تنتشر بالمونديال وفي استعدادات عديدة بالولايات المتحدة الأمريكية. بتعرفي الملايين من مشجعي كرة القدم عم يتدفقوا على مدار هذا الشهر والشهر الجاي لحضور كأس العالم. اليوم في قلق من انتشار أمراض معدية على نطاق واسع، والاستعدادات الطبية كمان عم تكون رفيعة المستوى.
16: خلينا نقول أنه من بين هذه الأمراض اللي تم تخوف منها إيبولا، لأنه في ناس جايين من بعض البلدان اللي بتعاني من هذا المرض، حمى الداناك في الحصبة وغيرها، وكورونا كذلك. هناك تخوف من إصابة المشجعين بهذه الأمراض، يعني ربنا يستر هالسنة ونشوف كمان 2026 كأس عالم ناجح كيف ما شفناه في قطر.
1: نأمل ذلك سناء. ومع الخبر منكون أنهينا فقرة المنوعات لليوم، وحلقة كان إيقاعها جدا سريع. دخلنا بأجواء اليوم المنتظر، انطلاقة الصفارة الأولى لهذا العرس الكروي بالمباراة الأولى ضمن المجموعة الأولى اللي رح تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا. رح يختلف التوقيت، دايما منقلكم بأي وقت تقدروا تتابعوا المباراة مجانا على SBS On Demand.
0: بالفعل، وأكيد رح نتابع كلنا حفل الافتتاح، لأنه دائما بنستناه كل 4 سنين لنشوف شو حيصير فيه. أكيد حيكون متميز. شو حقولكم، مبسوطة أنا كمان بكأس العالم، لأنه فعلا الشهر بيكون مليء بالأدرينالين. عم بنشوف فرق، عم بنشوف فرق جديدة بتصعد، عم نشوف مفاجآت مثل كل
1: unpredictable، يعني لآخر لحظة رح يكون في خطف أنفاس. بدنا نشكر كل المستمعين، كل المتصلين والمتصلات. شكرا أيضا لكل الزملاء وزميلات يلي رفقونا بهالحلقة.
0: شكرا لزميلة كوثر الحنبوري، وشكرا لزميل علاء التميمي والزميل سليم الفهد اللي حنسمعه بعد دقائق في نشرة مفصلة للأنباء.
1: سناء وهيب كل الشكر لك. ننتقل إلى غرفة الأخبار بعد دقائق قليلة، ونلتقي غدا بمسك الختام بتمام الساعة 6. وائل كفوري وقفتني أوتوستوب وعم تسمعه بالمواني الإسرائيلي، تنشوف بركي راح يشوف المونديال.
0: يلا.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أعلن الجيش الأمريكي بدء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران مساء الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وجاء في منشور القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم على منصة أكس أن القوات الأمريكية بدأت شن ضربات دفاعا عن النفس ضد أهداف عدة في إيران صباح اليوم بالتوقيت المحلي. وقبل الإعلان عن شن الضربات بقليل، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن الضربات المقبلة ضد إيران ستكون قوية وواضحة. هذا وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية في وقت مبكر من اليوم الخميس بدوي انفجارات في جنوب إيران قرب مضيق هرمز، بعدما أعلنت واشنطن شن ضربات دفاعية. وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية وفي جزيرة قشم ومدينتي ميناب وسيريك. وأفادت مصادر إيرانية بإصابة قشم ومدينتي كركان وسيريك. وفي وقت سابق توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة، واتهمها بالاستخفاف بعقل واشنطن في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة شديدة، مضيفا إنهم يواصلون المماطلة. وفي غضون ذلك يقول مراسل أس بي أس عربي في نيويورك محمد السطوحي إنه في ظل التطورات الأخيرة من المستبعد التوصل قريبا إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط كما كان يأمل الرئيس دونالد ترامب.
1: هناك نوع من التشاؤم في هذه اللحظة، لأن الرئيس الأمريكي كان يتحدث كثيرا عن قرب التوصل إلى اتفاق، وأن المسألة عدة أيام. كان يأمل أنه ربما يتم الاتفاق قبل بداية كأس العالم، أنه هيكون شيء صعب أنه كأس العالم يتم بينما أمريكا في حالة حرب ساخنة، لكن واضح أنه هذا أصبح مستبعد في الوقت الحالي.
0: إلى ذلك وصف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الهجمات الأمريكية الأخيرة بأنها علامة على اليأس، بعدما أفادت تقارير بأن الجيش الأمريكي استهدف نحو 20 موقعا بينها أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ومحطات تحكم أرضية. من جانبه أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شاكارتشي إن إيران مستعدة للصمود في وجه أي ضغوط أو تهديدات على حد تعبيره.
2: First of all, every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth by us. We have responded proportionally to threats. We have responded with more force, more intensely and stronger.
0: تزور وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أوروبا والمملكة المتحدة برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مالز في إطار جهود تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية لأستراليا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، قالت السناتور وونغ إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تبرز هشاشة وقف إطلاق النار.
3: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open, a freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
0: كشف سفير اليابان لدى أستراليا كازوهيرو سوزوكي عن إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين مستقبلا نحو تحالف رسمي أوسع. وفي أول مقابلة له منذ زيارة رئيسة الوزراء اليابانية لأستراليا، قال السفير سوزوكي لأس بي أس نيوز إنه يتفهم رؤية رئيسة الوزراء اليابانية لأهمية الروابط المتنامية بين أستراليا واليابان.
4: I think she believes that Japan relations and those two countries are most stable and trusted democracies in the Indo-Pacific region, and she believes that increasing cooperation between the two countries to an unprecedented level is extremely important.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد غائم جزئيا 20، ملبورن أمطار محتملة 17، هوبرت مشمس إجمالا 15، كامبرا غائم جزئيا 15، سيدني أمطار محتملة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحاً من الاثنين إلى الجمعة.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أعلن الجيش الأمريكي عن شن ضربات جوية جديدة ضد إيران فجر اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وجاء في منشور للقيادة المركزية الأمريكية سانكوم على منصة إكس إن القوات الأمريكية بدأت شن ضربات دفاعا عن النفس ضد أهداف عدة في إيران. وقبل الإعلان عن شن هذه الضربات بقليل، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن الضربات المقبلة ضد إيران ستكون قوية وواضحة. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر الخميس بدوي انفجارات في جنوب إيران قرب مضيق هرمز، بعدما أعلنت واشنطن شن ضربات دفاعية. وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية وفي جزيرة قشم ومدينتي ميناب وسيريك. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد إيران بهجمات جديدة واتهمها بالاستخفاف بعقل واشنطن في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة شديدة، مضيفا أنهم يواصلون المماطلة. ويقول مراسل اس بي اس عربي في نيويورك محمد السطوحي انه في ظل التطورات الاخيره فمن المستبعد التوصل قريبا الى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الاوسط كما كان يامل الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
1: هناك نوع من التشاؤم في هذه اللحظه، لان الرئيس الامريكي كان يتحدث كثيرا عن قرب التوصل الى اتفاق وان المساله عدة ايام. كان يأمل أنه ربما يتم الاتفاق قبل بداية كأس العالم، أنه هيكون شيء صعب أنه كأس العالم يتم بينما أمريكا في حالة حرب ساخنة، لكن واضح أنه هذا أصبح مستبعد في الوقت الحالي.
0: إلى ذلك، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الهجمات الأمريكية الأخيرة بأنها علامة على اليأس، بعدما أفادت تقارير بأن الجيش الأمريكي استهدف نحو 20 موقعا بينها أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ومحطات تحكم أرضية. من جانبه، أكد المتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شاكارتشي إن إيران مستعدة للصمود في وجه أي ضغوط أو تهديدات على حد تعبيره.